لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ساتر دونك نوقف ساتر دونك
1: نوقف وصال اليوم الطاف
2: إلك إلك إلك.

أخوة هابيل ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف.

أخوة هابيل أخوة هابيل ساتر دونك نوقف ساتر صرخة صرخة إيه هلا

الشيعات لي

يا حسين نضحي وياك نصعد ونشوف هنا. يا حسين نضحي وياك نصعد ونشوف.

يا حسين وياك عالموت صممنا، للعز احنا نمثل ما يرضى نموت بذل، للعز احنا نمثل ما يرضى منو

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: كل ضربة كل ضربة على صدرك ما إلها تقدير، والله يا حيدر ما في

الله انظر، يا الله احفظهم شباب النجف اهل الولاء واهل الثبات. يا حيدر ما تدري الصلاة يا

تجاوب ترى الجواب هذا هو به الانتعاش. للزهرة للزهرة. ها يا حيدر ما ويانا ويانا المجتمعات. ها التفت للردة، ترى انا اريد الردة تكمل. يلا ابتدي باللطم. ها بالغضيرية، ترى هذا لطمنا مشترك بيه كل الشباب. إيه يا حيدر ما تدري

0: غير غاضيرية لا ولياني ولا صيواني يا ابويا ما تدريش
1: صوتك شعرك طلع صوتك بالمسجل يحكي

0: يلاول يعني. ايدك ايدك ايه؟ ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر.
1: سده سده.
0: ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر. قلت لك يا ابويا بشدة صير لي احضار. راحت دي اليمنى ودي وعليه

0: حدنا ليا حمي حدنا يا ابو يا ما تدري صار بين غريري يا حيدر
1: اتبع اتبع ايه ايه اعتبر ذلك لا الاول اتبعهم

0: اللطم اعيد اعيد ولكن اللطم خلي سايرة يمي خلي اواتي. شاعر شيخ عبد الحسين ابو شباح.
1: ناديتكم صوتي وصيحت يا حيدر يا حيدر. قلت لك يا ابويا بشدة صرنا واختار يا حيدر.
0: لا تخوف.
1: راحت اهلنا ودروا علينا العسكر.
0: قول
1: واحنا الوداعي يا وحشياني وخدار. ما بقت عيدنا وليان طاحت كولي وشبان فوق الوطية. ما ظل عيدنا ليحمي حدنا يا ابويا ما تدري صار بيه.

إيه خف خف اللهجة، خف اللهجة خف. ها هذا اللطم حسنه ولطافته برد الشارك مستوى تمام.

بيحفظكم الله المستمعين. الرد احلى الرد.

كل جسم شفناه جروح، كل

0: حسره بحسره ما تدري يا بويا الصار بالغاضريه.
1: شيخ عبد الحسين ابو شباب،

الشيخ نعمان.

0: وغايب قمرنا العباس.
1: بارك الله فيكم، محفوظين
0: الاخوه.

تغري يا حمام.

صارت دمعة عقب الشمعة، صارت دمعة

ولي

يا ماوي يدوسون ايتام ما ديعوا يا بو يا خيام الفاطم.

انا شيد يا ويا

ولا و

ولمن لم صارت يوم ولا

ولا واحد اليوم الذي طاف النار ولا من

يا ريدو.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: غيابك ما ثقيل حسين خليني اريد اعلى اريد يلا حسين خليني صيح وهدي يا الحسين حسين
1: بعد شباب حسين
0: أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق

زين سمع صيح من قلبك يا أبا عبد الله يا أب أيها الغير غير يا أبا عبد الله حسين

0: آه من ناديك جان باب خير واعتني لبحاجتي، من ناديك جان باب خير واعتني لبحاجتي. أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي، إذا خير ما يردك الحسين الشطي. من ندقان باب خير، ارفع ايدك ابوس ايدك انا حبيبي. من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي، انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي، انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي. وما أبي عن ماي وجهي ولا أصوب وندمعتي، ما أبي عن ماي وجهي ولا أصوب. عندك مكان عمي اللي يا حسين على بابك كون أطلع حرقتي، اللي يا حسين على بابك كون طلع حركتك وصيح يا أبا عبد. يلا من الخير يلا
1: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الحسين.

من باب خير واعتني لبحاجتي من نديقين باب خير واعتني لبحاجتي بلا كلام فدوى حبيبي حبيبي من نديقين باب خير واعتني لبحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي

0: بدك يعني ضيع عن بالدرب كون ما تلزمني ايدك يعني ضيع عن بالدرب حسين دليني على بيتك وين مجلس من نصب حسين دليني على بيتك وين مجلس ليش عمي ليش أرض طهير قلب يمك بيدك يطهر القلب أرض طهير قلب يمك بيدك يطهر القلب يا أبا عبد الله هنيالك ترفع صوتك وجفاك يا أبا
1: جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

لا راية ترفع لين لا سيف اللي يحمينا لا بيتي لا وليان شيخ عبد الحسين أبو شرف.

تساعدوهم غا تساعدوهم. لا سير لا بيتي لا وليا.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلناكم خل نكمل القصيدة.

النار حفتك ذويل ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم وجيت وعالقبر خلينا نوح تراب.

النهار حبتك ذولي ليلي سر عالنهار عفتك خذوني لليسر عالنهار

دمعي يا جمرة الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار عدتك خذوني لليسر يوم

0: ديارنا بهاي الايام
1: موكب قدامكم غالي
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام انتو اهل بكربلاء موذر اجسام دفنت اهل بكربلاء موذر اجسام ديار

0: على أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا لا أكل بعد التشهد تنقاد. المفروض فوق الرأس لا أكتنشال.

جاتها ولا اجت الى خادم الحسين الشاعر محمد عريض الربيعي الكربلائي عند المنبر، عند المنبر الله يوفقك ابو جاسم، موفق ان شاء الله.

حياتها واسلافنا. نعم خادمك خادمك عن كربلاء اجيال تحكي.

0: احنا هالعلة احنا
1: عدنا
0: الحسين الوادي مش حيده.

0: طموح شنو
1: كبرنا عاصر صار

لكن ان يا لكن من ينتمي بدمعاته

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الأول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول خدم عشنا إليك وانت القائد الأول إذا خنصر رديد خنصر كلنا نتحول يا ما يلا وعلي كل واحد نهر نفزع ترى

قدرنا نتحول يا ما يالله وعلي كل واحد نهر يفزع ترى عدنا المهم غصنك باقي ما يذبل مشي مع هلا مشي مع

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

دمعي البجيته بعمر ذاك مع هذا النص عمي وافتح باب قلبي كل دمعي البجيته بعمر ذاك مع

كانت كلش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة بجفوف تغطيت كلش خجلانة أمشي بين الناس ما متعودانة وبعد وانت على

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون

عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.

خالدين كان على ربك وعدا مسئولا

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.

ذَلِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا

هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء

ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئك

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

لدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا

البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

كان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام.

بما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: أنت أيها الراعي الطيب، أنا من يتحدث إليك، انظر لأعلى، أنا سيتان.
1: أهلا بك يا صديقي الغراب، كيف لي أن أنساك؟ لقد تقابلنا منذ أسابيع ورويت لي ما حدث لغراب ابن آدم.
0: نعم نعم، وألهمتك أن تحكي قصص الحيوان في القرآن الكريم، أتابعك من بعيد.
1: هذا من دواعي سروري.
0: لكنك نسيت طيرا مهما.
1: كيف هذا؟ لقد حكيت عن طير إبراهيم عليه السلام الذي ذبحه وفرقه على الجبال، كما حكيت عن هدهد سليمان الحكيم. فمن تقصد؟
0: أقصد الطير الذي لم يكن طيرا.
1: هل هذا لغز؟ عمن تتحدث؟
0: اجلس إذن وسأروي لك. أين طعامك اللذيذ؟
1: موجود يا صديقي، تفضل.
0: سأتناول القليل إكراما لك.
1: أشكرك أشكرك بالهناء والشفاء.
0: قبل أكثر من 2000 عام على أرض فلسطين المباركة عاشت فتاة طيبة، بل هي أطيب وأطهر وأفضل فتاة على مر العصور. كان اسمها مريم ابنة عمران، وتشتهر عند قومها بمريم العذراء.

0: أشعر بعطش شديد، أشتاق إلى رؤية سيدتي مريم وأن تسقيني بيديها الحانيتين.
1: يبدو أنها مشغولة تتعبد كعادتها.
2: لا، لقد حدث أمر خطير.
0: ما هو؟
2: زارها ملك كريم وقال لها إن الله قد اصطفاها على نساء العالمين.
1: تستحق هذا بكل تأكيد.
0: هل قال لها الملك الكريم شيئا آخر؟
2: نعم، بشرها بأنها ستلد طفلا.
0: كيف وهي عذراء؟
2: هذا ما قالته له مريم، لكنه طمأنها بأنها إرادة الله وأنه كان أمرا مقضيا.
0: يا إلهي، كيف ستشرح سيدتي مريم هذا الأمر للقوم الأشرار الذين يسيرون فوقي؟

0: يا سيدي الكاهن الفريسي، ليس معي مال لأنحر به.
1: سيغضب عليك الرب.
0: لاحظت يا سيدي أن الذبائح تحرق ولا يستفيد منها أحد، وأنا رجل فقير وأسرتي في أشد الحاجة للطعام.
1: هل جننت يا رجل؟ المفروض أن تنحر الذبائح دون أن تسأل.
0: وإذا كنت لا أملك مالا؟
1: ينزل عليك غضب الرب. هيا هيا انصرف.
0: أيها الكاهن الصدوقي، ليس بإمكاني ذبح العجول، فهل يجوز أن أذبح الحمام؟
2: بالتأكيد يجوز، الحمامة الواحدة بـ10 دنانير.
0: هذا كثير، من حدد هذا الثمن؟
2: أولادي الذين يتاجرون في حمام الأضاحي، ولن تجد هذا الصنف إلا عندهم.
3: يا شجرة الورد، هل لديك أخبار جديدة عن سيدتي؟
4: لا تقلق، إن الله يحفظها. ها هو البلبل قد جاء بالأخبار.
3: ما أسعدك يا صديقي البلبل بالطيران، أنت تستطيع أن تحلق لأعلى وترى كل ما يدور.
4: كيف حال سيدة نساء الأرض مريم العذراء؟
5: لقد وضعت وليدها. كيف هذا؟ وأين؟ لقد أحست السيدة مريم بقرب الولادة وهي تجلس عند جذع النخلة. الشيء العجيب أن وليدها حدثها ونصحها بأن تهز جذع النخلة، فسقط أمامها بلحا ناضجا فأكلت وشربت وقرت عينها بنور وجه وليدها الجميل.
3: هل قلت إن المولود تكلم؟
5: نعم.
4: كيف هذا؟
5: لا أدري، ولكنها ولدته بغير أب، معجزة من الله، فلماذا تتعجبون من حديثه وهو وليد؟
6: انظروا إلى المرأة التي تسير هناك، أليست هي مريم ابنة عمران؟
1: نعم، ولكن من أين أتت بهذا الطفل الذي

0: لماذا يا مريم؟ يا أخت هارون، لم يكن أبوك رجلا سيئا، ولم تكن أمك من البغايا، فكيف؟
1: لماذا تشيرين إلى الطفل؟
2: كيف نكلم الصبي في مهدي؟ كيف؟
3: جاءهم صوت عيسى عليه السلام قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
0: هيا بنا.
2: هل سمعتم ما سمعته؟ إن الوليد يتكلم.
0: الأخطر إنه نبي جديد ولد بمعجزة، وحديثه في المهد معجزة أخرى، فكيف نفسر عدم اتباعنا له؟
4: كبير الكهنة على حق، هذا الطفل خطير على مصالحنا جميعا، ويجب أن نتخلص منه.
0: لن نتخلص منه بأيدينا، دعوا لي الأمر.
5: اجلس يا كبير الكهنة، أريد أن أحدثك في موضوع يثير قلقي.
0: أمر جلالة الملك هيرودوس العظيم.
5: سمعت أخبارا متضاربة عن طفل ولد وتكلم في مهده، وقيل إنه سيخلص شعبه، ما حقيقة القصة؟
0: هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية؟
5: أنا لا أهتم إلا بسلطان روما، أجب عن سؤالي.
0: لقد سمعت بالقصة أنا أيضا، ولكني لا أصدقها.
5: هل صحيح أن ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبكم؟
0: نعم هذا صحيح.
5: هذه مؤامرة ضد أمن الدولة الرومانية، إنها خيانة.
0: صدقني يا سيد الملك، هذه النبوءة قديمة، صدرت عندما كان الشعب أسيرا في بابل منذ مئات السنين.
5: هل يوجد من يصدق هذه النبوءة؟ هل تصدقها أنت؟ هل رأيت هذا الطفل الذي ولد من غير أب؟
0: هل يصدق سيد الملك أن هناك إنسانا يولد من غير أب؟ إنها أحلام الشعوب.
5: لا شيء يطرد النوم من عيون الحكام غير أحلام الشعوب. انصرف أيها الكاهن، فإذا سمعت أي أخبار فدعني أعرفها قبل زوجتي.
0: أمرك يا سيدي.
5: أيها الجنود، اقبضوا على كل من سمع القصة أو شاهدها، واقتلوا كل الأطفال الذين ولدوا في هذا العام من باب الاحتياط. هيا!
6: إنني أتجه إلى الذبول يا صديق الطين، أحس بقرب النهاية.
7: وأنا مثلك، لم يعد هناك من يعتني بنا من بعد أن سافرت مريم البتول.
8: عندي لكم مفاجأة سارة.
6: بالتأكيد أخبار عن مريم.
8: نعم، نجت من القوم الظالمين وفرت بوالدها إلى مصر عبر صحراء سيناء.
7: سيتشرف بأن تسير فوقه العائلة المقدسة.
3: ومرت سنوات، ومات الملك الظالم هيرودوس، وكبر المسيح عيسى بن مريم ووصل إلى سن الشباب، وجاءته الأوامر بأن يعود إلى أرضه ويبدأ في نشر دعوته إلى المحبة والسلام. كان قوم عيسى عليه السلام لا يؤمنون إلا بالمادة، وغابت عنهم أهمية الروح.
2: لماذا يصنع عيسى تمثالا من الطين على هيئة الطير؟
9: لا أفهم شيئا مثلك، انتظر وسنرى.
3: قال لهم نبي الله عيسى عليه السلام: هل تستطيع هذه القطعة الطينية أن تطير في السماء؟
0: بالطبع لا.
3: قال لهم: هل تعرفون لماذا؟ لأنها تخلو من الروح، لو نفخت فيها سائلا الله تعالى أن يولد فيها الروح، ألا تطير عندئذ؟
7: لقد أصبحت أطير، إنني أرى أيضا. يا لها من متعة أن يكون المخلوق طيرا يستطيع الصعود إلى السماء. كيف حالك يا صديقي؟
8: هل تعرفني من قبل؟
7: أنا طين عيسى، أقصد طير عيسى. معذرة، هذه أول مرة أطير فيها.
8: طين عيسى، طير عيسى، أول مرة تطير؟ لا أفهم منك شيئا. عموما هيا بنا، هذا موعد التسبيح لله.
7: الحمد لله على نعمة الوجود، والحمد لله أن لمسني عيسى بيديه الكريمتين فصرت إحدى معجزاته.
2: ماذا نفعل مع عيسى؟ لا يمكننا تكذيبه، إنه يعرف ما نأكل وما ندخر في بيوتنا.
9: والدليل على ذلك أنه يحيي الموتى ويشفي المرضى. لقد أحيا أمامنا سام بن نوح وتحدث إليه بنفسه.
0: أصمت، إنني أعد لعيسى امتحانا صعبا. انظرا إلى تلك المرأة، نعرف جميعا أنها خاطئة، وفي شريعتنا يجب أن ترجم.
2: فهمت أن شريعة عيسى تنادي بالرحمة والمحبة والتسامح.
9: سيجد تناقضا بين أقواله وبين ما جاء في التوراة.
0: ها هو قادم من بعيد. يا نبي الله عيسى، ماذا نفعل بامرأة خاطئة كهذه؟
3: قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
2: كلنا مخطئون،
9: لن يرجمها أحد. انتصر كعادته.

0: أنا قادم لأبيعكم جسد المسيح.
1: كم تطلب ثمنا يا يهوذا؟
0: تعرفون خطر المسيح عليكم، كم تساوي حياته؟
1: أنت من يرغب في البيع؟ سنشتريه بثلاثين قطعة من الفضة.
0: لا لا لا، هذا أقل ثمن للعبيد.
2: لن ندفع أكثر من هذا.
0: وأنا قبلت.
3: سنصلبه أمام الناس جميعا حتى يصغر في أعينهم.
2: هذا لا يكفي، نعم لا يكفي، سنصلبه وحوله على اليمين وعلى اليسار لصان من قطاع الطرق.
1: وبهذا يكون الموت بطيئا ومؤلما ومهينا أيضا.
4: ليتني لم أتحول إلى طير، ليتني ظللت طينا في الأرض لا يرتفع ولا يبصر ما حوله من شرور.
5: حاول أن تهدأ أرجوك.
4: كيف أهدأ وقد رأيتهم يأخذون سيدي ويصلبونه أمام الناس؟ كيف يقتلون المحبة والتسامح والنقاء؟
5: نعم كنت أسمع، ألم تطير معي؟
4: لا، سأظل هنا أبكي سيدي حتى أعود إلى طيني الأرض وترتاح روحي من شقاء الجسد.
6: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم.
3: لكن القصة لم تنتهي هنا، لقد ظن صاحبنا الطائر كما ظن الكثيرون أن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب، وهذا غير صحيح، وإنما رفعه الله إليه وقال في كتابه العزيز: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
7: نعم، صلبوا بدلا منه يهوذا الإسخريوطي الذي شارك في المؤامرة وأخذ 30 قطعة من الفضة ثمنا لحياة سيده.
3: كان ميلاده عليه السلام معجزة، وكان رفعه إلى السماء معجزة أخرى، وبين ميلاده وموته حياة حافلة بالمعجزات.
7: سأطير الآن وأراك على خير أيها الراعي الطيب.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
0: صوب كربلاء
1: يا يزيد افهم،
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب.
2: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
4: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة.
5: يا ضميا يا عظيما، جاءك الناس حفاظ.
6: نعشق الحسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق، فنحيا الحق بقوة.

0: سأل زوار لابن الزهرة زو
1: لا تبخل لا تبخل على الكريم
0: ايدك ايدك نشمي زوار

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
2: يا هلا بزواري، يا هلا بزواري، يا هلا بزواري.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: قصده أعد أعد يا زائرين عفية أنتم رعب الله بها ننتصر بها نستعين قصده شعرها شعرها الحبيب أبو حسين علي عويز الشويلي جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم
1: الله الله الله الله الله
0: جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا عظيم

بها نستعين مصدر قوة. هو مو تعبان لا والله، خذوا روحكم.

مفاخر عظيم الهمم، شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم. كون انت وما ما حدود بالأعراق وبالألوان، صحنك واسع.

بدوه الشاعر على عويز الشويلي. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. شنو هاي اللطم هذا؟ ما شاء الله فدوا روح لكم. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. حسين طريق الهداية طريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. لو حطتنا الظلمات من وجهك يأتي النور.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

يا الله الله اقرب قول الصادق وافهم شنو قايل درب زين الخطوة كم عمره تعادل افضل اشكد بيها ما يعقلها عاقل

معاجز الأحمى والأبكم واللي بمشي عاجز سالف ويا حسينة مرفوعة.

0: أشكال العاجز الأعمى والأبكر واللي بمشي عاجز.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الوزراء يعلن المضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحساب الختامي لأربع سنوات مالية. محافظ بابل يتابع ميدانياً مشاريع توسعة الطرق ويؤكد قرب انطلاق نقلة عمرانية في مداخل المحافظة. طلبة الفيزياء الطبية في جامعة المستقبل يواصلون تدريبهم الصيفي بالمؤسسات الصحية في بابل. وآخر العناوين: عراقتشي، إيران الجهة المخولة بتحديد آليات عبور مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم. ومن العناوين ننتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أشرف محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي ميدانيا على سير أعمال التأهير والتوسعة في مشروع طريق أبي غرق سدة الهندية ومشروع توسعة طريق الحلة كربلاء الممتد من سيطرة أم الهوى وصولا إلى منطقة باب الحسين وسط مدينة الحلة للإطلاع على نسب الإنجاز ومتابعة مراحل التنفيذ. وأكد المحافظ أن محافظة بابل مقبلة على جهد عمراني كبير وثورة حقيقية في إنجاز وتوسعة مداخل المحافظة وطرقها الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق واستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين والعابرين عبر المحافظة، ولا سيما خلال المناسبات الدينية. وأشار الجمالي إلى أن هذه المشاريع تمثل أولوية ضمن خطة الحكومة المحلية لما لها من دور في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن إنجازها سيكون مفخرة لكل مواطن بابلي ويعكس المكان التي تستحقها المحافظة بين محافظات العراق. يواصل طلبة قسم الفيزياء الطبية في كلية العلوم بجامعة المستقبل برنامجهم التدريبي الصيفي في عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية في محافظة بابل ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجوانب التطبيقية وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي. وينفذ التدريب بإشراف ومتابعة مباشرة من أساتذة القسم الذين يحرصون على متابعة سير البرنامج ميدانياً وتقديم الدعم العلمي والإرشاد الأكاديمي للطلبة، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة من التجربة التدريبية. وأكدت عمادة كلية العلوم أن التدريب الصيفي يمثل خطوة مهمة في إعداد وتأهيل طلبة الفيزياء الطبية لسوق العمل من خلال صقل مهاراتهم العلمية وتعزيز قدرتهم على توظيف المعارف النظرية في خدمة القطاع الصحي والمجتمع.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة، بما يسهم في دعم واقع المرأة العراقية وتعزيز دورها في المجتمع. وأكد الزيدي خلال المؤتمر 18 لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد إن المرأة حظيت باهتمام ورعاية ضمن البرنامج الحكومي تقديراً لدورها في التنمية الشاملة ومساهمتها في مواجهة التحديات التي مر بها العراق. وشدد رئيس الوزراء على إن إعادة تفعيل المجلس الأعلى للمرأة سيسهم في إيجاد مظلة قانونية وتنفيذية تدعم حقوق المرأة وتعمل على الارتقاء بواقعها في مختلف المجالات. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان الدليمي، وشهدت مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. وقرر المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب إلى جلسات لاحقة، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية 2012 ضمن الإجراءات التشريعية الخاصة بالملفات المالية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن البند الخامس من مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز واضح وينص على أن إيران هي الجهة المخولة بتحديد آليات عبور السفن في المضيق. وأوضح عراقشي أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا ينسجم مع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن أي تعديل أو إضافة للممرات البحرية كان ينبغي أن يتم بالتشاور مع طهران ضمن الأطر المتفق عليها. وأشار إلى أن واشنطن كانت تسعى إلى إنشاء مسارات بحرية أخرى متهما إياها بانتهاك الاتفاق والتسبب في تصاعد التوترات والوصول إلى الوضع الحالي. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تهدف إلى تأكيد دعم الأمم المتحدة لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتعد الأولى من نوعها لأمين عام للمنظمة الدولية منذ أكثر من 13 عاماً. وتأتي الزيارة في ظل التطورات السياسية التي تشهدها سوريا خلال المرحلة الحالية، حيث من المقرر أن يبحث الأمين العام للأمم المتحدة عدداً من الملفات المتعلقة بالدعم الأممي والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودعم مسار المرحلة الانتقالية في البلاد.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الأحد سيكون حاراً إلى شديد الحرارة في أغلب مناطق العراق، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الصيفية الجافة وسط أجواء مستقرة وصحوة بشكل عام. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحواً ومشمساً طوال ساعات النهار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتنشط أحياناً مسببة تصاعداً خفيفاً للغبار. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة وصافية في معظم المحافظات، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية دون تأثيرات جوية، وتبقى فرص هطول الأمطار معدومة، فيما تشهد المناطق الوسطى والجنوبية ارتفاعاً في درجات الحرارة لتتجاوز منتصف الأربعينات مئوياً في بعض المحافظات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد أن الإنجازات الرياضية تأتي ثمرة للتعاون بين اللجنة والاتحادات الرياضية، وبيّن أن اللاعبين علي عمار وموسى خضير يعدان من أبرز المشاريع الأولمبية التي تعول عليها اللجنة، وأشار إلى مواصلة توفير المعسكرات التدريبية ومتابعة برامج الإعداد بشكل مباشر. وعد إحراز موسى خضية 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم بكولومبيا نتيجة للتخطيط المشترك، وأكد أن دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا تمثل أبرز الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن العراق يستهدف المنافسة على الميداليات في عدة ألعاب منها رفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى. يستهل المنتخب الوطني لكرة السرعة مشاركته في البطولة العربية 11 المقامة في الجزائر حتى 31 من تموز الجاري. وأكد رئيس الاتحاد فراس راض الخفاجي أن المنتخب أكمل جميع استعداداته الفنية والإدارية، وبيّن أن اللاعبين واللاعبات يمتلكون القدرة على تقديم مستويات مشرفة. ووصل الوفد المنتخب إلى الجزائر استعدادا لخوض المنافسات، وتشهد البطولة مشاركة عدد من المنتخبات العربية، ويتطلع العراق إلى المنافسة على المراكز الأولى وتحقيق نتائج متميزة. أقر الاتحاد العراقي لكرة القدم تسمية عدد من اللجان الدائمة خلال اجتماع مكتبه التنفيذي. وأكد عضو الاتحاد خلف جلال أن المباحثات مع مدرب المنتخب الوطني شهدت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن الإعلان عن القرار النهائي بشأن تجديد العقد سيكون خلال الأيام المقبلة. وشملت التسميات نبراس كامل اللجنة النسوية وطارق الحجية للصالات وحيدر عوفي للمسابقات. كما أسندت دائرة المنتخبات إلى محمد ناصر لإعداد هيكليتها الجديدة، وأشار جلال إلى استمرار التفاوض بشأن عقد التعاون مع رابطة الدوري الإسباني. أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى مشاركة المنتخب الوطني في ملتقى الهند الدولي المقرر انطلاقه في 22 من آب المقبل. وقال المدير التنفيذي زيدون جواد أن الاتحاد تلقى دعوة رسمية من نظيره الهندي، مؤكدا أن المشاركة تمثل أحد أبرز الاستحقاقات الدولية للمنتخب. وسيتكفل الاتحاد الهندي باستضافة الوفود المشاركة بما فيها الوفد العراقي، كما ينتظر الاتحاد التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، فيما سيعد برنامجا تدريبيا لرفع جاهزية اللاعبين واللاعبات. حل دوري نجوم العراق لكرة القدم ضمن قائمة أفضل 100 دوري في العالم وفق تصنيف أوبتا الحديث. وجاء الدوري العراقي في المركز 81 عالميا، كما احتلت المرتبة 5 عربيا خلف الدوريات السعودي والمصري والإماراتي والقطري. واعتمد التصنيف على مؤشرات القوة وتحليل البيانات. في المقابل حافظ الدوري الإنجليزي على الصدارة العالمية، وجاء الدوري الإسباني في المركز 2 عالميا. يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات تحضيراته لبطولة كأس آسيا المقررة في الصين الشهر المقبل. وذكر رئيس الاتحاد حبيب اللاوندي أن المعسكر الداخلي في أربيل يشهد وحدتين تدريبيتين يوميا، ويشرف على التحضيرات المدير الفني راندي متي وملاكه المساعد، كما يتابع الاتحاد سير التدريبات وتطور جاهزية اللاعبات. وتمثل البطولة أول مشاركة تاريخية لمنتخب العراق النسوي في هذا المحفل القاري، وتقام المنافسات في مدينة تيانجين الصينية في 20 من آب المقبل. تعثرت المفاوضات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب الأسترالي غراهام أرنولد بشأن تجديد العقد. وذكر مصدر في الاتحاد أن سبب التعثر يعود للاختلاف على مدة العقد، إذ يفصل أرنولد عقدا لموسم واحد فقط، في حين يتمسك الاتحاد بعقد يمتد لأربع سنوات لضمان الاستقرار الفني. وأكد المصدر أن باب المفاوضات ما زال مفتوحا مع ترقب اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لحسم الملف. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة قرعة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا في 27 من آب المقبل، وتجري القرعة في مقر يوفا بمدينة نيون السويسرية، وسيخوض كل فريق 8 مباراة في دور المجموعات، كما سيوزع 36 فريقا وفق التصنيف والنتائج السابقة. ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور 16 على أن يقام النهائي في ملعب واندا موتربليانو بمدريد الإسبانية. كشفت تقارير صحفية إيطالية عن توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع أندريا بيرلو لتدريب المنتخب لأربع سنوات. ويعد بيرلو من أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة الإيطالية، ويعمل حاليا مدربا لنادي دبي يونايتد. في المقابل أكدت مصادر رفض المدرب الإسباني بيب غوارديولا تولي المهمة، ويبحث المنتخب الإيطالي عن مدرب جديد بعد استقالة جينارو غاتوزو في ظل أزمة تعيشها الكرة الإيطالية على صعيد المنتخبات والأندية. أخيرا كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة أسرع اللاعبين في كأس العالم 2026، وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي الترتيب بعد تحقيقه أعلى سرعة في البطولة، وجاء السويدي أنتوني إيلانغا ثانيا، ثم تلاه الهولندي ميكي فان دفين، كما ضمت القائمة جوردان بوس وإيرلينغ هالاند وعبد القادر خوسانوف، وحضر أيضا برادلي باركولا وديج سبينس وثيو هرنانديز ونيلسون سيميدو. وعكس التصنيف التفوق البدني لعدد من نجوم المونديال.
0: مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يعلن المضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحساب الختامي لأربع سنوات مالية. محافظ بابل يتابع ميدانيا مشاريع توسيعة الطرق ويؤكد قرب انطلاق نقلة عمرانية في مداخل المحافظة. طلبة الفيزياء الطبية في جامعة المستقبل يواصلون تدريبهم الصيفي بالمؤسسات الصحية في بابل. وآخر العناوين، عراقتشي إيران الجهة المخولة بتحديد آليات عبور مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم. ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

وتحمي حماك كما تنجنود ففي كل شبر سينجد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي

ويهفو الشمال. أحيي نخيلك

بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

حلم ويعيش وياي أجيل الحضرة مشاي وجيتك يا حبيبي إلك يا حسين ممنون جبت ويا اللي يزورون جرح قاصد طبيبي

0: زيارة الأربعين حين يمشي القلب قبل الجسد.
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة، نمشي مع

مرايا عاشوراء يأتيكم من إعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي مريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني.

السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. في هذا العالم المزدحم بالصراخ، المتخم بالضجيج، يبدو الصمت أحيانا أغلى من الذهب وأصدقي من الكلمات. لكن هناك صمتا لا يشبه الصمت، صمتا مليئا بالكلام، مغمورا بالعواطف، صامتا في الظاهر، هادرا في الباطن. هو صمت القلوب التي تمشي إلى الحسين.

مستمعينا الأفاضل، زيارة الأربعين ليست رحلة أقدام تقاس بالكيلومترات، هي رحلة أرواح تقاس بالحب، بالولاء وبالصدق، بالتعب الجميل. في هذه الزيارة لا الجسد هو أول من يخطو، إنما القلب، بل إن القلب هو الذي يشد الجسد معه، يوقظه ويسوقه ويمضي به. لذلك نقول في زيارة الأربعين يمشي القلب قبل الجسد. عزيزي المستمع، قد تسأل كيف للقلب أن يمشي؟ أليست الأقدام هي التي تخطو؟ نعم، لكن القلب حين يحب لا ينتظر الجسد بل يتقدم. القلب الذي دق حب الحسين لا يحتاج إلى دعوة ولا إعلان ولا جدول زمني للحركة، هو يعرف الطريق وحده. يسير وكأنه يعود إلى بيت اشتاق له طويلاً.

مستمعينا الكرام، حين تمشي يبدأ الجسد بالشكوى، الركبتان تؤلمان، القدم تتقرح، الظهر ينحني، لكن العجيب إن شيئا فيك يبتسم، شيئا لا يرى ولا يقاس ولا يفهم بسهولة. ذلك الشيء الذي لا يفهم هو القلب، هو الذي يقول لك أكمل، لا تتوقف، الطريق أطول من التعب وأجمل من الراحة. في الطريق إلى 40 تنكشف لك ذاتك، وجهك الحقيقي، حقيقتك العارية. ليس هناك من تمثل أمامه أو تتزين له. الطريق طويل صادق لا يجامل أحدا، فإما أن تمشي بحب أو لا تمشي أبدا. لا توجد كلمات في الطريق، هناك نظرات ودموع وابتسامات وتعب مشترك. هناك يد تمسك بيدك ونفس يتناغم مع نفسك. الجميع غرباء، لكنهم أقرب إليك من كثير ممن تعرفهم. لماذا؟ إن القلوب هنا تكلمت قبل الألسنة.

الولاء لا يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى خطوة. والحب لا يقاس بما نقول، يقاس بما نمشي. لذلك كل خطوة نحو كربلاء هي جملة، جملة تقول: أنا معك يا أبا عبد الله. وكل ألم في القدم هو حرف في رسالة، في رسالة ولاء. الدعاء في الطريق لا يشبه الدعاء في المجالس، فهنا كل تنهيدة دعاء، وكل قطرة عرق رجاء، كل دمعة هي رجاء. فالزائر لا يطلب شيئا لنفسه فحسب، بل يطلب لكل من يحب، لكل من يعاني. وحين تنظر في عيون الناس ترى الدعاء حيا، حيا لا يحتاج إلى صوت. ترى أمنيات تتشكل في الخطى، وآمالا تقال دون كلام.

0: عهد مني أجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه إذا لجل تقل دمعه أو جهاب القبر شمعه تقبلني
1: صحت للما طفت نار.

كل تعب الطريق، كل الألم وكل الجراح تتبخر عند مشارف كربلاء. عند أولى نظرة إلى القبة ينسى الزائر كل ما مر به، كأن الطريق كله كان مجرد ذريعة لهذه اللحظة، لحظة اللقاء، لحظة السجود عند الضريح، لحظة أن تقول بقلبك قبل لسانك: وصلت هنا. لا يحتاج القلب أن يمشي بعد الآن، لأنه قد وصل، عاد إلى من يحب، إلى وطنه الأول، إلى الحسين. في زيارة الأربعين لا نبحث عن مشقة لنشكوها، ولا عن مسافة لنحصيها، نحن نبحث عن أنفسنا، عن حقيقتنا، عن نور فقدناه في زحام الحياة. حين نمشي لأننا لا نطيق البقاء، نحن نمشي لأن القلب مضطرب إذا لم يسافر، نمشي لأن أرواحنا لا تهدأ إلا عند الحسين. وكلما سألنا أحد لماذا تمشون كل هذا الطريق، نقول: لأن القلب مشى قبل الجسد.

هناك دروب تمشيها الأقدام، وهناك دروب تمشيها الأرواح، وهناك درب واحد تمشيه الأرواح أولاً فتلحق بها الأجساد، والطريق أولي الحسين. في كل عام وعلى امتداد الأيام والليالي تفتح صفحات كتاب لا يكتب بالحبر ولا يقرأ بالكلمات، يقرأ بالخطى ويحفظ بالدموع ويشرح بالقلوب. المسير إلى الحسين ليس مجرد طقس ولا مجرد عادة، إنه قراءة في كتاب الخلود، كتاب عنوانه الحسين وفصوله دمع وخطوة وولاء وتعب وموقف.

إلى حيث الحسين سوى بدرب اللجين إلى حيث الحسين من الغربة التعب قلبه يصير هناك زين من الغربة تعب قلبه يصير هناك زين عطشت وهي ما زيارة كربلاء عطشت وهي عفت كل شي ورحت أمشي لضوى عيون الثنين عفت كل شي رحت أمشي لضوى عيون الثنين سوى بدرب اللجين إلى حيث الحسين يلا سوى بدرب

واشتو زيارة يا عفت كل شي رحت امشي الضوى عيون الثنين الضوى عيون يلا امشي والضم صدري احلى ماشي بعمري امشي والضم صدري احلى ماشي

مستمعينا الأفاضل، قد يسأل سائل: لماذا يمشي الناس كل هذه المسافات؟ لماذا يحملون أجسادهم التعب وأقدامهم الجراح؟ الجواب بسيط لكنه عميق، لأنهم لا يرون في هذا المشي مجرد سفر، بل يرونه عودة، عودة إلى أنفسهم، إلى قلوبهم، إلى حقيقتهم. نمشي لأننا نريد أن نقرأ، أن نقرأ الحسين في صمته وفي دمه، في غربته، في عطشه، في وقفته التي مرحنت. نمشي لأننا نبحث عن معنى الحياة في موت صار حياة لكل الأحرار.

0: حين تمشي تكتشف إن الطريق لا يحتاج إلى لافتات لتدلك. هناك لغة جديدة تتكلمها الأرواح، لغة الطفل، الطفل الذي يوزع الماء على الزوار، لغة الشيخ الذي ينظف الطريق حباً بالحسين، لغة الفقير الذي يقدم الطعام من قوت يومه. كل هذه اللغات تقرأ بلا كلمات، هي حروف في كتاب الخلود يكتبها الناس بخدمتهم ويقرأها الزائر ببصيرته. ليس كل من يمشي يدرك ما يحمله، لكن الطريق لا يخفي أسراره على من يخلص، فكل خطوة تقول شيئا، كل تعب يروي حكاية، كل دمعة تنطق باسم الحسين. وما أعمق تلك الحقيقة، إنك حين تمشي إلى الحسين تكون قد كتبت موقفاً لا يحتاج إلى كاميرا لتوثيقه، ولا إلى جمهور ليصفق له. فيكفي أن تكتبه في الطريق.
1: خطوتيا روح امشي.

المخلص الحسيني مصطفى راح كل هم خير مقدم يا جيتك مثل الهوى من ما تجي نموت.

كل شيء في الحياة يذبل ويذبل مع الزمن إلا الحسين. كل القضايا تنسى، تستبدل وتؤرخ إلا قضيته، والمسير إليه تجديد لهذا المعنى. كل عام يخرج الملايين ليقولوا: لم ننسى، لم نغلق الصفحة، ما زلنا نقرأ، ما زلنا نقرأ كتابك يا أبا عبد الله، ونفهمه من جديد في كل دمع، في كل وجع، في كل موقف نعيشه. هل سبق لك إن أصغيت لصوت الطريق؟ ليس لصوت الأحذية على التراب، بل لصوت القلب حين يخلو، لصوت الذكريات التي تظهر فجأة، لصوت السؤال: أين أنا من الحسين؟ المسير إلى كربلاء جلسة صدق مع النفس، حوار لا يعلن لكنه أصدق من كل حوار. لذلك نقول: من لم يراجع نفسه في الطريق إلى الحسين فقد فاته الدرس الأكبر.

حين تصل تدرك إن الطريق لم يكن لتدرك كربلاء فحسب، بل لتفهمها. كربلاء ليست مدينة في الجغرافيا، إنها قلب الزمن، نقطة التحول في وعي الإنسان. فكل شيء في كربلاء يعلم. القبر يعلم الصبر، القبة تعلم الثبات، الضريح يعلم كيف يكون الحب موقفا. الزائر ليس سائحا ولا مجرد محب عابر، إنه رسول، رسول يحمل قضية ويقرأ رسالة ثم يحملها إلى موطنه وإلى أهله إلى حياته. فكما إن الإمام شهيد موقف، الزائر أيضا صاحب موقف. كل من رآه يمشي يتعلم شيئا، حتى الذي لا يفهم لغته يفهم إنه لا يمشي عبثا. المسير إلى الحسين ليس فقط عبادة، هو بيان ناطق، بيان إن الحق لا ينسى، وإن الدم الطاهر لا يجف أثره. هو قراءة صامتة، لكنها أبلغ من آلاف الخطب. هو كتاب الخلود الذي يقرأه الزائر بخطاه ويعلمه للعالم بصمته. فإذا سألك أحد ما معنى المسير، قل له: المسير إلى الحسين قراءة في كتاب، في كتاب لا يغلق ولا تنهيه آخر صفحة، لأنه كتاب الخلود.

طريق لا تقاس مسافته بالأمتار، بل تقاس بدمعة ونبضة وقرار. هو الطريق إلى كربلاء، طريق تمشيه الأجساد، لكن الأرواح هي التي تقوده. ليس سفرا كسائر الأسفار، إنه حج من نوع آخر. ليس حجا إلى مكان، بل إلى معنى. ليس حجا إلى ضريح فحسب، بل إلى حياة تولد من جديد. نقرأ هذا الطريق كما يقرأ كتاب الخلود. فالطرقات كثيرة والاتجاهات أكثر، ولكن ليس كل طريق يؤدي إلى القلب، ولا كل مسافة تقربك من نفسك. الطريق إلى كربلاء ليس مجرد درب تقطع فيه المسافات، إنه طريق رجوع إلى الذات، رجوع إلى لحظة ما قبل السقوط وما قبل التنازل وما قبل الخوف. هو الطريق الذي يجعل من الإنسان إنسانا من جديد. فمن فقد نفسه في زحمة الحياة وجدها هناك، ومن ضيع وجهته في متاهات الدنيا عاد الحسين بوصلة قلبه.

0: الناس تسير بأقدامها إلى كل مكان، لكن إلى كربلاء لا تصل إلا الأرواح أولاً قبل أن تتحرك قدمك. يكون القلب قد نادى قبل أن تجهز حقيبتك، تكون الروح قد قررت. الزائر لا يسير وحيدا، بل تسير معه ذاكرته وألمه، أسئلته، دعواته، ونذوره، وكل ما لا يقال. المشي ليس عادة موسمية، إنه وفاء متجدد، وعشق لا يخبو، ورجاء لا ينقطع. وكأن الروح هناك سبقت الجسد وانتظرته عند عتبات كربلاء. في الطريق تتعب الأقدام، تلتهب الأرجل، وتجف الحناجر، وتشتكي الأجساد، لكن الغريب إن التعب هناك لا يذل بل يطهر.
1: طول السنة أملاك رسل

مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى الختام. كنت معكم في تقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في إعداد هذه الحلقة حيدر تشلبي، أما في الإخراج رافقنا المخرج مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشرف لازم يترجم أحلى صورة. سلام من البجد عطب إلى النسوة الغيورة، إلى الرادة مثل زينب لأبو اليمة تزوره، حجابك والشرف لازم يترجم أحلى صورة.

والخدمة الأول عد حبيب مسجل باسمه ما رايد أجر على التعب والخدمة الأول عد حبيب مسجل باسمه

جوابك هذا، مو جوابك لازم.

0: لازم
1: لازم يا سيد قبل عشق
0: تريد تدري حسينك.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7.
3: أكو يمشي أكو يركض أكو يصل زحف أكو حجة أكو عمرة أكو خطوة بألف.
4: ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر. ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر. ما

0: الزحف
1: اكو يمشي
2: اكو يركض اكو يوصل زحف
1: ما شاء الله
2: اكو يمشي اكو عمرك اكو خطوة
1: يا حي الله اكو يمشي
2: اكو يركض اكو يوصل زحف اكو يمشي اكو عمرك اكو خطوة
1: ما بقالك

ابو قالك عذر امشي واحسب. اي والله حبيبكم الحبيبكم السيد عبد الخالق المحنى هذا اليوم هنيا.

0: هن يا لمن وفى كون تروح قلبك اللهفة والعباس أشر لك بشفة والعباس
1: أشر لك بشفة
0: كاش تريد أركض ضوت حفة كاش تريد أركض ضوت حفة.

0: والعركة قدامك كان فزاع والعركة قدامك كل هالناس احسبها عائلتك كل هالناس احسبها عائلتك والنسوان امك ترى وابنتك والنسوان والزهراء ما شكن بذمتك والزهراء ما شكن بذمتك بس تحذير وهواي راصدتك بس تحذير أبو غيرة على بختك ولا يفرح عدو ولا ترضى على منكر خف منك
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: العائلة مشي السيرة ويلا هالتاح
1: بلا جواب.

شرف عزي وجود.

راحت تسالف صار بيها صار تحكي غني مصاب الاهل والآب.

شاحك شاحك.

اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها يا زينب شبحت للنظر

0: شيخ عبد الحسين أبو شبر.
1: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زين بغدا يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زين بواليه رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختر يصيح باسم

اسمن هذا يا زين بتغر فيه ويضرب على الراس ويراويه وين بعد وين بعد يرفع الراس العصا تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

حسيا من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الالي انهاوليها يا هم من الالي انهاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الاهل ينظر ليها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي شلون الصحة، البرنامج اللي نسعى من خلاله إلى تبسيط المعلومة الطبية والإجابة عن الأسئلة اللي تشغل بال المواطنين باستضافة نخبة من الأطباء الاختصاص. موضوع حلقتنا اليوم من المواضيع المهمة اللي تمس حياة الكثير من المرضى، وهو عجز الكلى، المرض اللي يحيط به الكثير من المفاهيم الخاطئة خاصة فيما يتعلق بغسل الكلى وأنواعه، ومتى يحتاجه المريض، وهل هو علاج دائم أم مؤقت، وما هي أحدث الخدمات المتوفرة لمرضى الكلى. وللحديث عن الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور عباس الشلاهي اختصاص أمراض الكلى. أهلا وسهلا بك دكتور، ونورت برنامج شلون الصحة.
2: أهلا بك أستاذ دايف، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: حياك الله. دكتور، بداية شنو هو عجز الكلى وشلون تشتغل الكلية الطبيعية؟ خلي المستمع والمشاهد يفتهم شنو الآلية.
2: يعني عجز الكلى هو يعني قصور بوظائف الكلى، الكلى ما راح تشتغل بصورة صحيحة. أما بالنسبة لي هي وظيفة الكلى هي عبارة عن فلتر للجسم، يدخل الدم مال الجسم كله بيها، يتفلتر، خلينا نقول يعني الفضلات تنطرح عن طريق الإدرار، والدم الصافي النظيف يرجع للجسم. هذا يعني ببساطة هذا عمل الكلى. أي خلل يصير بآلية طرح الفضلات زين، أو يعني تصير فت زيادة بطرح البروتين أو الزلال زين، هذا كله يدخل ضمن أمراض عجز الكلى.
1: شقد يعني أكو أنواع عجز الكلى، وشنو الفرق بين العجز الحاد والعجز المزمن؟
2: بصورة عامة عجز الكلى يقسم إلى قسمين، عجز كلى حاد وعجز كلى مزمن.
1: نعم.
2: هذين اللي يفرق بيناتهم الوقت فقط. العجز الكلى الحاد اللي هو يعني خربطة بوظائف الكلى لمدة أقل من 3 أشهر، إذا زادت عن 3 أشهر راح يصير عجز كلى مزمن فقط، لا أكثر ولا أقل. هن اثنيناتهم نفس الشيء.
1: تمام. هل عجز الكلى يصيب الكليتين لو ممكن لا أنه يصيب كلية واحدة وعادة تقدر تشتغل الكلية الثانية؟
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال. هذا يعني هذا فد خطأ شائع جدا موجود عندنا، انه دائما الناس تتوقع انه المشكلة اللي قاعد تصير بالكلى تصير بجهة واحدة، او مثلا التداخل اللي قاعد يصير عندنا قاعد يصير على جهة واحدة.
1: نعم.
2: ماكو هيك حكي. احنا يعني عجز الكلى من يصيب الكلات اثنيناتها، والتداخل مالتنا هماتين يصير للكلى اثنيناتها. زين، هاي اكو يعني هواي ناس يتوقع انه مثلا راح يروح يغسل كلى، دكتور راح تغسل كلى واحده لو تغسل كليتين.
1: خلي نفرق انه بين عجز الكلى وتوقف الكلى. ممكن انه توقف كلى وتبقى كلى ثانيه؟
2: لا، ماكو ايش حكي. هو يعني هن اثنين
1: بس. هذا الولادي ممكن انه يشتغل بكلى واحده؟
2: لا، ماكو. هو يعني هو شنو هذا دني، اكو فد امراض ولاديه اللي هي يصير بيها يعني ضمور بالكلى.
1: نعم.
2: تكون الكلى ضامره مختفيه او ضامره، او هو يعني هيجي من يعني من الولاده هو كلى واحده. هذا واحد، هذا يختلف. طبعا. يعني ممكن الكلى الثانيه شغاله ما بيها شيء، يعني ما يعتبر عجز كلى.
1: شنو ابرز الاسباب اللي تؤدي الى عجز الكلى؟ ناس هوايه تسولف، هذا اللي يقول المي، هذا اللي يقول الاكل، هذا اللي يقول كذا. احنا نريد يعني بصراحه اليوم انه نريد إجابة شافية وافية وإجابة علمية أيضا.
2: نعم، إحنا يعني إذا نقول فد إجابة شافية وكافية يراد لنا فد وقت كلش طويل، بس بالمختصر المفيد الأسباب مالتها نرجع للأنواع مالتها.
1: نعم.
2: إحنا قلنا عندنا نوعين، عجز كلى حاد وعجز كلى مزمن.
1: طبعا.
2: عجز الكلى الحاد يعني الأسباب مالته تقسم إلى 3 أسباب رئيسية، اللي هي ما قبل الكلى. نعم. أي مرض يسبب لنا هبوط بالدورة الدموية، يعني مثل نزيف، التهاب أمعاء شديد، زين ممكن يسبب لنا هبوط بالدوره الدمويه، ممكن يؤدي لنا الى عجز كلى حاد. واسباب تعنى بالكلى نفسها اللي هي ممكن مثلا ماخذ ادويه تضر الكلى، ممكن صاير فد سبب يعني فد مرض يؤذي الكلى مباشره.
1: على ذكر الادويه، ادويه المفاصل تؤذي الكلى
2: بالضبط بالضبط،
1: هذا ممكن يعني هو
2: واحد من اهم الاسباب اللي تؤدي العجز الكلى.
1: واكثر العراقيين هم امراض مفاصل الادم ما شاء الله
2: طبعا، وتكريز يعني كرزوه تكريز. زين، واسباب ما بعد الكلى اللي هي انسداد بمجرى الادرار، هذني الثلاث اسباب الرئيسيه اللي هي ما قبل الكلى والكلى وما بعد الكلى، هذني ادن الى عجز الكلى الحاد. اما عجز الكلى المزمن اللي هو اغلب الناس اللي تعاني من عده وما قاعد تفرق بينه وبين عجز الكلى الحاد. عجز الكلى المزمن اهم واكثر سبب لعجز الكلى المزمن بالكره الارضيه كلها بما فيها العراق. هو داء السكري. تدري احنا اغلبيه الشعب مالتنا هو عنده سكر. السبب الثاني هو داء الضغط. زين، فهنا الضغط والسكري هنا اهم سببين يؤدي الى
1: العراقيين. يعني هسه ثلاث امراض، انه امراض المفاصل وامراض السكري والضغط بالضبط. ما شاء الله العراقيين ثلاث ارباع اذا ما اقول اغلبهم يعني
2: بالضبط بالضبط.
1: زين، مشكله
2: وبراها تجي يعني اسباب بيئيه، اسباب امراض القلب وما امراض القلب، لكن هنا كاسباب لعجز الكلى المزمن الرئيسيه هو الضغط والسكري.
1: والماء دكتور،
2: الماء هذا يعني يجي من ضمن الأسباب البيئية اللي هي التلوث البيئي، يعني الدخان وما دخان، عوادم السيارات وهاي النفايات المشمورة والأمراض البيئية والماء الملوث وذني كلهن يعني.
1: زين، والحصات الكلى أو الالتهابات الرمل مثلا ممكن هي
2: نعم.
1: يعني إذا أنا عندي رمل مثلا وتركته.
2: نعم، هي شنو الفكرة؟ الفكرة أنه يعني الرمل هذا ممكن يكون حصى لو ما ممكن يكون حصى، ممكن يسوون حصى. الحصى اللي راح تتكون إذا نزلت بمجرى الإدرار.
1: نعم.
2: زين، وسوت لنا احتباس بالإدرار راح تؤدي إلى عجز كلى حاد. لسبب ما بعد الكلى اللي هو يعني عجز الكلى الحاد وليس عجز الكلى المزمن. في بعض الأحيان إذا المريض همل نفسه وعاف الموضوع عاف لمدة طويلة ممكن يودي إلى عجز كلى مزمن.
1: زين دكتور، أنه هذا عجز الكلى أو الحاد أو يعني المزمن، اكو الى فد جرس انذار لو لا قبل مباشره انه شخص انصاب بعجز الكلى؟
2: عجز الكلى الحاد عاده يعني هوايه الى انذارات. يعني يجي المريض عنده لعبان نفس، عنده وجع بالبطن، عنده يعني ممكن عنده فد مرض يخلي الطبيب يفكر بانه صار عنده عجز كلى حاد، مثل عنده مثل ما قلنا التهاب امعاء حاد، هبوط بالدوره الدمويه، يخليه يفكر فيدزه تحليل ويشوفه. مشكلتنا بالعجز الكلى المزمن،
1: نعم،
2: احنا دائما نحكي نقول انه الكلى عضو صامت ما بيه اعراض. يعني اكو هواي ناس يجوني هسه مثلا انا قاعد يتواصلون وياي مرضى يقول لي دكتور ما بي شيء، رجليه ما قاعد تورم، احنا ندري انه عجز الكلى رجليه تورم، دكتور يعني قاعد يطب ويطلع ما عنده شيء، بس سوينا اليوم تحليل، رحنا لغير طبيب مثلا على غير سبب، سوينا تحليل لقينا عنده صعود بوظائف الكلى. فشنو معقوله هاي دكتور لو غلط هذه؟ لا معقوله، اذا عجز كلى مزمن فعجز الكلى المزمن عاده ما يكون صامت بدون اعراض.
1: زين، أنا شنو الأعراض اللي لازم انتبه لها كمريض أو كشخص عادي حتى أراجع الطبيب بوقت يعني مبكر؟ خو أنا ما ظل يعني إلى أن أنصاب أو
2: نعم.
1: بعدين
2: نعم. ممكن يعني هو الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أي مرض المفروض بسن 40 يسوي فد وظائف كلى وتحليل إدرار.
1: زين،
2: أما الإنسان اللي عنده مرض فهو حسب المرض مالته، إذا يعني مثلا داء السكري فسكري من النوع الأول يعني وراء 5 سنوات من التشخيص يحتاج وظائف كلى، من النوع الثاني المفروض يعني رأسا أول ما يشخص يسوي وظائف كلى. المريض اللي عنده ضغط المفروض همات يعني يتابع بين فترة وفترة. أما الإنسان الطبيعي فقلت لك المفروض هو بعمر 40 يسوي وظائف كلى، وبراء كل 5 سنوات يعني المفروض على الأقل يعني كل 5 سنوات يسوي له وظائف كلى وتحليل إدرار يتابع بهم.
1: السونار يبين لو لا دكتور؟
2: يعني كسونار يشخص عجز كلى يعني مو دائما مو دائما والله، لانه يعني اكو هاي عندنا امراض السونار يكون طبيعي ما بي شيء، لكن المريض عنده صعود بوظائف الكلى مثل السكري وامراض القلب وهاي، يعني يكون حجم الكلى وشكل الكلى طبيعي لكن هو وظائف الكلى مالته مو صحيحه.
1: خلينا ننتقل لمحور اخر اللي هو المهم والاهم، انه الغسل الكلوي.
2: نعم،
1: من المريض اللي يحتاج الى غسل كلى؟ وهل كل مريض انه عنده عجز كلى ويحتاج غسل؟
2: طبعا هذه اهم فكره ماخوذه خاطئه، انه كل مريض عنده ضعف بالكلى راح يروح غسل. زين، هنا أنا هم راح نرجع للشيء الاول بالبدايه اللي حكيناه، احنا عجز الكلى اكو حاد واكو مزمن. عجز الكلى الحاد اغلب اسباب عجز الكلى الحاد ممكن علاجها والمريض ما يحتاج غسل، يتعالج المريض طبعا اكو يروح الغسل، لكن اغلب المرضى لا ما يحتاج، راح نعالج السبب المسبب للعجز الكلى وينتهي الموضوع يعبر. اما عجز الكلى المزمن فعجز الكلى المزمن يعني يقسم الى 5 مراحل. هي متسلسلة، أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. بالمرحلة الخامسة، نهاية المرحلة الخامسة، الله راح يحتاج المريض غسل. فإحنا إذا المريض يعني حصلناه يعني تواصل ويانا من البداية وإجا ويانا وسووا فحوصات وبدأ يتابع وعلى علاج، يعني إحنا راح يعني طبعا يعني مساعدة رب العالمين إن أكيد زيادة راح نبعد المرحلة الخامسة لأطول فترة ممكنة. وممكن ما يوصل للمرحلة الخامسة أصلا.
1: جميل.
2: يعني ممكن إنه يعني الله يمد بعمره وتمشي أموره ويظل مثلا بالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة ما يحتاج غسل.
1: جميل.
2: فمو كل مريض عاجز كلى ممكن يحتاج غسل.
1: ممكن كل مريض غسل كلى ممكن يشاف نهاية وبعد ما يغسل كلى لا هاي لازم يبقى العمر كله.
2: هنا أنا حسب المسبب مالته. إذا المسبب مالته يعني كان حاد،
1: نعم،
2: مثلا انسداد حصات كلى وانسداد وفترة طويلة، هذا ممكن يعني ما يحتاج غسل.
1: جميل.
2: أكو مرضى لا، أكو مرضى هو يروح يزرع مثلا، فهم ما تيم ما راح يحتاج غسل طول عمره. أما اللي هو عنده عجز كلى مزمن ووصل مرحلة يعني وصل للمرحلة الخامسة، مش المراحل كلهن، المرحلة الأولى المرحلة الخامسة، والمرحلة الخامسة وصل مرحلة الغسل، لا هذا يعني بعد إلا دا يزرع.
1: شنو المؤشرات أو التحاليل اللي تحدد وقت بدء الغسل؟
2: ها احنا هنا اكو عندنا ملزمات مال غسل الكلى. ملزمات غسل الكلى تختلف من العجز الحاد عن العجز المزمن. بالعجز الحاد يعني احنا نريد حامضية دم عالية او صعود بالاملاح ملح البوتاسيوم صعود بصورة قوية او يعني تكدس للسوائل، يعني يكون مورم المريض وما قاعد تنزل هاي السوائل، ما قاعد يستجيب للعلاجات زين، او عندنا اعراض مالت اليوريا يعني تصعد اليوريا فتأثر على دماغه مثلا او على قلبه، هنا بعد لازم نغسل بالضبط. هذا بالعجز الحاد. اما بالعجز المزمن لا، من يوصل مرحلة خامسة هنا يعني مو كل مريض يوصل مرحلة خامسة نغسل له. المريض اللي يوصل مرحلة خامسة هنا نحتاج انه يعني مثلا تصير عنده حكة قوية، يقطع الأكل والشرب، يعني تبدي عنده هذه يعني يبدي أثر على دماغه هيك، يلا نغسل له.
1: اكو ناس هواية تخاف من الغسل وتقول اذا انه بديت غسل بعد ما اطلع منه الامر كله، هل هذا الكلام هو صحيح لو لا؟ اكو نوع من
2: يعني صراحة أستاذ لؤي، هم الناس مو تخاف من تخاف بعد ما تطلع. الناس ماخذة فكرة خاطئة انه اللي يغسل يموت.
1: أحسنت.
2: أنت إذا سامع هسه أي واحد زين
1: أكو شاع أنه
2: يقول لك دكتور أنا قرايبي غسل مات، دكتور أنا سامع أنه اللي يروح للغسل يروح يموت، وهذه فكرة جدا خاطئة. ويعني ما أدري هاي شلون يعني راح نقدر إحنا بيوم من الأيام نصلحها زين. المشكلة وين المشكلة؟ المشكلة أنه يعني الإنسان المفروض هو إحنا يعني إحنا تدري إحنا بلد إسلامي، المفروض إحنا كنا عندنا فد يعني إيمان برب العالمين. الموت والحياة بيد رب العالمين، مو بيد الغسل. الغسل ما راح يكتلك، بالعكس الغسل هو عبارة عن يعني احنا نصح له وحده الكليه الصناعيه. هي عباره عن كليه صناعيه، انت راح تجي تنظف بيها دمك وتروح. انت عندك دمك قاعد ينترس فضلات ما قاعد تطلعها الكلى بصوره صحيحه. انت قاعد تجينا للمستشفى نشدك على هذا الجهاز اللي هو مال اسمه الكليه الصناعيه. تغسل كليتك، تغسل دمك، تغسل تنظف الدم مالتك من الفضلات وتطلع، ما له علاقه بالموت والحياه. انزين يبقى تحتاجها طول عمرك؟ نعم راح تحتاجها طول عمرك. اكو مرضى شدوا على الغسل وماتوا؟ اي نعم صح زين، بس هذا مو معناه انه الجهاز كتلهم، لا،
1: لا
2: اكو هوايه مرضى هم بسبب هذه الفكره الخاطئه انه اني ما اغسل لانه اللي يغسل يموت، يظل يظل يظل الى ان يوصل تدهور حالته في النوبه.
1: تمام.
2: من تدهور حالته في النوبه ويفقد الوعي اهله ما يتحملون عليه
1: طبعا.
2: مستحيل واحد يشوف واحد من عائلته متخربط في النوبه ويعيفه، راح يجيب لنا المستشفى ودكتور غسلوا له. هنا من يوصلنا بهالمرحله هذه، من يوصلنا بهالحاله هذه، هنا بعد طبعا الغسل ما راح تكون بفائده عظيمه. انت المفروض انت من توصل اول ملزمه من ملزمات الغسل تغسل وينتهي الموضوع. انت من توصل لي يعني كل ملزمات الغسل التعابرهن ووضعيتك كلش متدهوره ويعني واصلت يعني قريب الموت وتوصلني تريد تغسل وتريد نتائج من الغسل، لا طبعا ما تحصل نتائج. لكن انت امشي بالعلميات راح يعني العلم دائما ينتصر.
1: سؤال دكتور، اكثر الناس اللي تغسل كلى بشرتهم تتغير؟
2: نعم
1: اذا شايف بس نعم. يصير يعني استمرار زايد.
2: يعني هنا اكو عده اسباب لهذا هاي. اول اسباب يعني انه الجفاف، يعني المريض يكون عنده كلش جفاف قوي فالجفاف يغير لون البشره. ممكن فقر الدم، يعني تدري فالدم من يصير فقر دم الجلد بعد ما يوصل لدم بصوره صحيحه.
1: كل مريض غسل كلى يصير عنده فقر دم ولا
2: الاغلبيه العظمى؟ طبعا.
1: شنو السبب دكتور؟
2: السبب الكلى الطبيعيه، هسه احنا كنا كناس طبيعيين، اكو عندنا هرمون ينفرز من الكلى اللي هو الإريثروبويتين. هذا الهرمون من ينفرز يروح للنخاع العظم يقول له النخاع العظم صنع لنا دم. لأنه يعني مثلا الدم احنا تدري دورة حياة الكريات الدموية 90 يوم. فكل 90 يوم احنا الدم مالتنا يتبدل. هذا شلون يتبدل؟ يتبدل بنظام زين، قدرة رب العالمين خالقنا في النظام تبديل هذا الدم. هذا النظام يعتمد على هذا الهرمون اللي ينفرز من الكلى. بمرور الوقت، مرور عجز الكلى زين، هذا الهرمون يختفي لأنه يعني الكلى توقف. فاحنا نقوم نعوض الهيا من برا، اذا سامع به ذن الأوبر تحت الجلد. فهذا اذا ماكو هذا الهرمون يبدي الدم ما يتصنع بصوره صحيحه، فيبدي المريض يعني يصير عنده فقر دم. هنا الاوبر ذن اللي ياخذهم من برا هنا راح يعوض عن هذا الهرمون ويروح النخاع العظمي خلانا
1: نسمع. عندنا مخصصين في البارت لهذه الاوبر اللي
2: نعم نعم
1: اللي صارت ضجه.
2: نعم نعم.
1: دكتور شنو انواع غسل الكلى الموجوده حاليا؟
2: حاليا يعني هسه من اليوم يعني هذا هماتين هذا خبر حصري لحضرتك. من اليوم زين اشتغل عندنا الغسل البريتوني، فصار عندنا هسه بمحافظه بابل صار عندنا غسل دموي وغسل بريتوني.
1: تمام.
2: اللي هو يعني عالميا زين يعني بكل مكان بالعالم زين اكو عندك ذن الخيارين. فهسه احنا يعني محافظتنا توفر بها ذن الخيارين الحمد لله والشكر. صار عندنا المريض يقدر يغسل غسل دموي يقدر يغسل غسل بريتوني.
1: اذا هسه هو هنا هذا الموضوع المهم، بما انه اليوم بلشت ودشنت انه غسل البريتوني، خلينا نسولف عليه اكثر لكن بعد ما ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع نكمل محور حديثنا
2: ان شاء الله.

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعين ومشاهدين بعد الفاصل. وذكرت دكتور عباس أنه اليوم دشنا الغسل البريطاني.
1: نعم.
0: هو شنو الفرق بين الغسل الدموي والغسل البريطاني؟ خلي المشاهد والمستمع يفتهم.
1: نعم، احنا يعني حتى احنا بالبدايه من احكينا قلنا انه الكلى عباره عن فلتر للجسم، زين، يدخل بها الدم الوسخ المملي فضلات ويطلع من عندها دم نظيف يرجع للجسم.
0: تمام.
1: فمن توقف الكلى نحتاج فلتر جديد، يعني حتى نفلتر هذه يعني الوساخه. خلينا نقول الغسل الدموي هو عباره عن جهاز بفلتر، زين، يدخل الدم مال المريض اللي مملي فضلات، تتنظف هذه الفضلات ويرجع دم نظيف للمريض.
0: جميل.
1: الغسل البريطوني راح نستخدم الغشاء البريطوني مال الجسم، مال جسم المريض هو نفسه، كفلتر يفلتر الهاي. فاحنا شنو ايش راح نسوي؟ راح نشد له صونده بالبطن،
0: نفس صونده الادرار، يعني اشبه بصونده،
1: يعني خلينا نقول شلون الكانوله، مثل الكانوله بس بها صونده طويله، زين، تنشد بالبطن اسفل السره، ونبدي نخلي له بيها محلول داخل البطن، يطب المحلول، زين، كميه يعني احنا حاسبيها حسب جسمه وحسب وزنه وحسب وضعيته. وتبقى هاي المحلول يبقى لمده 3 إلى 4 ساعات، يفلتر يتداور بين الجسم وبين الهاي عن طريق الغشاء البريطوني، يعني هو راح يكون هو الفاصل بيناتهن، وبراها نفتح الكانولا، خلينا نقول يطلع عندنا
0: الفضلات،
1: شو اسمه، المحلول الوسخ اللي مملي فضلات، ونرجع نخلي محلول جديد بمكانه.
0: جميل.
1: وهكذا، فيعني الغسل البريطاني نفس الغسل الدموي، لكن الفلتر الخارجي اللي برا بالغسل الدموي راح نبدله بالفلتر داخل الجسم اللي هو الغشاء البريطاني.
0: من يحدد نوع الغسل المناسب للمريض لو الطبيب لو شنو؟
1: هنا أنا اكو طريقين. نوبات الطبيب في حال انه المريض ما يرهم لغسل دموي، اكو هواي عندنا من مرضانا، يعني اذا شايفهم يعني صار لهم سنين على غسل، صار له 5 سنوات واللي صار له 10 سنوات،
0: الله يعينهم ويشافيهم ان شاء الله.
1: امين. ذولا يعني يوصل مرحله ان المراحل الاورده مالته كلها تتكلس، تنتهي بعد ما عنده وريد دموي. فهنا الطبيب يكون يعني مجبر انه يحول المريض على غسل بريطوني. واما يعني بصوره عامه ويعني والصوره الصحيحه او العلميه الصحيحه، خصوصا هسه بعد احنا صار عندنا مركز هنا، زين، المريض هو يختار. يعني احنا نقعد ويا المريض بالبدايه، نقول له يا بنت وصلت مرحله خامسه من العجز الكلوي، وهنا أنا بعد انت راح تحتاج يعني هسه يعني علاج ابدالي للكلى، اللي هو يا اما تزرع كلى يا اما تغسل كلى. تغسل كلى عندنا خيارين، عندنا غسل بريطوني وعندنا غسل دموي. وهو المريض هو راح يعرف الخيارات شنو اللي مناسبه له، وهو اللي يعني اللي يستفاد منه. هسه يعني بالوقت الحاضر، هسه بما انه افتتحنا المركز، صارت عندنا وحده تثقيف للغسل البريطاني بالمستشفى التركي.
0: حلو.
1: يقدر اي مريض هو عنده عجز كلى يقدر يجينا للمستشفى باي وقت. هاي وحده التثقيف راح يقعد وياه ممرض مدرب، يقعد يسولف له على الغسل البريطاني كله بكل تفاصيله.
0: حلو.
1: زين، بالتفاصيل الممله مالته. زين، وهو بعد هو المريض راح يكون صاحب الخيار.
0: زين دكتور، هذا الغسل البريطاني اللي يصحوا له هو الغسل المنزلي لو لا؟
1: نعم.

0: لا
1: بس
0: حاليا
1: مع ذلك انت راح تكون مرتبط تجي للمستشفى، لازم تجي مرتين بالاسبوع،
0: تمام
1: وهاي المرتين تجي على الاقل تقضي لك فد 4 5 ساعات
0: صح
1: بالمستشفى،
0: صح
1: زين، والتعب والطريق
0: احسنت.
1: وعد
0: والوقت اصلا هو وقت الغسله لما
1: بالضبط اي يعني، واليوم مثلا عندك تريد تروح التزام ما تقدر تروح لانه
0: صح
1: انت ملتزم بالغسيل جدول يعني، مثلا هم
0: صح
1: تعيفه.
0: صح
1: الغسل البريتوني لا، الغسل البريتوني شنو يعني
0: الميزه
1: الشيء
0: البي
1: الميزه البي؟ الميزه البي انه احنا المريض يجي يمنا اول يوم
0: نعم
1: نخلي له هاي الصونده بالبطن او الكانوله بالبطن جهاز الغسل، ويجينا لمده اسبوع متتاليه، يجينا يوميا من الصبح للظهر ندرب المريض،
0: لغرض التثقيف.
1: اي لا ندربه تدريب،
0: اها
1: نبدا نخلي له محلول. احنا هو شنو راح يعتمد على المريض تماما، هو اسمه الغسل البريتوني المنزلي المستمر،
0: جميل
1: زين. هذا راح يجينا لمده اسبوعين، راح ندرب المريض واحد ذويه اللي هو يعني المساعد مالته،
0: احسن.
1: ندربه شلون يخلي المحلول وشلون يطلع المحلول وشلون يغسل ايديه قبل ما يخليهن وشلون يعقم المكان، زين، لمده اسبوعين.
0: جميل.
1: ورا هاي الاسبوعين زين المريض يقوم يجينا مره واحده بالشهر،
0: بس
1: يجينا راس الشهر نسوي
0: تشيك
1: له
0: وياخذ،
1: تحاليل
0: نعم
1: ويستلم
0: ياخذ المادة.
1: ونحدد له محاليل، ويستلم المحاليل مالته كمية المحاليل كلها يستلمها
0: جميل
1: ويروح لبيتهم، يقوم هو يغسل الروحة بالبيت
0: جميل
1: زين لمدة شهر كامل،
0: زين.
1: زين، وبراها يرجع لنا
0: جميل. هذه المحاليل انه تصرف مجانية لو
1: تماما
0: بعض الثمن.
1: مجانية وطبعا مكلفة، مو عبالك يعني محاليل غالية ومكلفة وما موجودة، بس احنا هسه يعني وفرناها، توفرت الحمد لله مركز محافظة زين يعني ومتوفرة لكل المرضى.
0: ايش قد تكلف الدولة الغسل الدموي والغسل البريطاني؟
1: يعني الغسل البريتوني اغلى من الغسل الدموي، يعني تقريبا يكلف بال30 ورقه،
0: الغسل
1: 3000
0: وين؟
1: دولار الشهر،
0: وين؟
1: الشهر يعني هو
0: تمام.
1: شهر يجي يستلم المريض، يجي يستلم محاليله، هاي تقريبا بال3000 دولار.
0: الغسل الدموي
1: الغسل الدموي لا ارخص، ارخص بهواي يعني تقريبا يعني 500 600 دولار هيك، مو هاي،
0: كل غسلة
1: لا لا هم
0: كل
1: شهر،
0: شهر.
1: ها قاعد نحكي على مصاريف مال شهر.
0: هو شنو اكو انواع الغسل الدموي ولا لا؟ صح.
1: الغسل الدموي طبعا اكو بي يعني غسل دموي اللي هو العادي هذا اللي هو موجود مالتنا زين، وعندنا الغسل الدموي البطيء زين. الغسل الدموي البطيء هذا جهاز خاص
0: نعم
1: زين، الغسله مالته يعني تكون كلش مكلفه، بحيث الغسله الوحده يعني تكلف تقريبا بال3 ملايين. يجي المريض يعني مرضى خاصين اللي هم يعني عندهم هبوط بالدوره الدمويه، المرضى اللي هم تعبانين، المرضى اللي عنده جلطه دماغيه حديثه زين، هذا يجي ينربط على الجهاز لمدة 72 ساعة حتى يحصل غسلة نفس الغسلة دي شمال الجهاز اللي هو الغسل الاعتيادي زين.
0: نفسه عن اللي شفته يمكن بالإنعاش مرة،
1: نعم
0: يمكن
1: نعم نعم هو
0: الجهاز
1: يعني هو
0: الأخضر.
1: اي بالضبط، هو احنا يعني احنا مخليه يعني احنا هسه احنا بمستشفى التركي عندنا 3 أجهزة من هذا النوع،
0: نعم
1: 2 خليناهم بالانعاش وواحد فتحنا بيه ردها خاصة بالطابق الأول
0: جميل.
1: للمرضى اللي ما يحتاجون انعاش. اكو عندنا بعض المرضى يعني يجي هو عنده هبوط بالدورة الدموية زين لكن ما يحتاج انعاش، فهذا كنا نعاني لانه تدري يعني الانعاش مال المستشفى التركي على الرغم من انه 22 سرير واكبر انعاش موجود
0: صح.
1: زين، لكن اغلب الاوقات مملي فما نحصل به سرير، ويجونا في بعض الاحيان مرضى هو ما يحتاج دخول انعاش لكن يحتاج غسل بطيء،
0: أحسنت.
1: فهذا فتحنا له سردها كامله يعني مجهزه يعني باحدث الاجهزه مالتنا
0: تمام.
1: زين، والغسلات متوفره، يجينا المريض يغسل 72 ساعه ويطلع.
0: أكو محافظات أخرى يعني محافظات الفرات الأوسط بهذا الموضوع؟
1: اي نعم يعني موجود من النجف وكربلاء طبعا زين، البقيه يعني اكو بس اقل، يبقى شنو يبقى كاعداد اجهزه محافظتنا تعتبر من يعني المحافظات اللي عندها اعداد يعني جيده جدا زين على على دائر مدايرنا يعني احكي لك.
0: جميل. خلينا نحكي عن موضوع آخر ومحور آخر اللي هو الوصلة الوعائية وربط اليد.
1: نعم
0: قبل الغسل شنو المقصود يعني بعملية ربط اليد أو الناسور الشريان الوريدي؟
1: نعم او احنا نصيح لها بعد نصيح لها ام الدم الصناعيه. هذه هي عباره عن احنا المريض اللي يحتاج غسل
0: نعم
1: احنا نحتاج انه نطلع الدم الوسخ مالته عن طريق الوريد، ناخذه من وريد
0: نعم
1: نطلع الدم الوسخ مالته ونرجعه زين، نرجع له دم نظيف،
0: جميل.
1: فهذا نحتاج من عنده يعني مكانين، مكان ناخذ منه ومكان نمطي بيه. عاده مؤقتا احنا اللي نشتغل بيه نشتغل بيه هو الدبلومن نصيح له
0: نعم
1: او القفطار الوريدي. القفطار الوريدي هو عباره عن صونده
0: نعم
1: زين تدخل بالوريد الوداجي بها فتحتين، فتحه من النهايه وفتحه من فوق. الفتحه اللي من النهايه هي العفو، الفتحه اللي من فوق هي تاخذ تاخذ الدم تودي للجهاز، والفتحه اللي بالنهايه
0: ثانية
1: ترجع
0: تخرج
1: الدم
0: من
1: طبعا واذا شايف هم اغلب المرضى اللي عندهم
0: أحسن.
1: صونتين طالعات منه ومنه، هذول المرضى هذا الجهاز يعتبر جهاز مؤقت.
0: نعم
1: المفروض ما يستمر اكثر من شهرين الى 3 اشهر كاقصى حد.
0: بعدها
1: طبعا هو يتبدل اكثر من مره خلال هاي الفتره، بس هو المفروض احنا شهرين الى 3 اشهر هذا الجهاز فقط. ورا المفروض احنا المريض يعني نسوي له ام الدم الصناعيه بالايد.
0: نعم
1: زين، ام الدم الصناعيه بالايد هي عباره عن ربط شريان ووريد.
0: جميل.
1: زين، هم دائما يقول لك الجهاز والجهاز، هو مو
0: ايه.
1: جهاز، هو اكو طبعا اكو صناعي، اكو جهاز صناعي، بس احنا اغلب الشغل اللي نشتغله لا، هو يعني جراحه الاوعيه الدمويه، اطباء جراحه الاوعيه الدمويه
0: نعم
1: يفتحون ويربط شريان ووريد
0: نعم
1: سويه
0: نعم
1: ويخلوها تنضج. هذه يعني ضخ الدم اللي يجي يدخل بيها شريان وريدي، شريان وريدي، زين تبدا تنضج،
0: جميل.
1: السماكه مالت الشرايين تختلف، يعني مال الغشاء الدموي يختلف،
0: نعم
1: زين، وتبدا هي تصير جاهزه. نقوم بعد مستقبلا نقوم هي نشك بيها، تصير عندنا جهاز يعني نيدل خاص، احنا
0: نعم
1: ننصح للبتر فلاي او نيدل الفراشه،
0: نعم
1: زين، يشك تشكتين، تشكل الشريان وتشكل الوريد، واحده ياخذ من عندها للجهاز وواحده يرجع بيها الدم.
0: جميل. من الطبيب المختص بإجراء عملية الربط هنا؟ هو نفسه طبيب الكلى لو لا؟
1: لا لا، طبيب الأوعية الدموية، جراحة الأوعية الدموية حصان.
0: زين، شلون يحافظ المريض على ربط اليد حتى يعني يبقى صالح للغسل؟
1: يعني هو احنا اغلب مرضانا هذه يعني احنا ندربهم عليها من البداية،
0: نعم
1: زين، بس لا بأس انه يعني يعرفوها، يعني واكيد هم كلهم يعرفوها. اول شغلة انه الايد اللي يصير بيها ربط ما يشيل بيها ثقل،
0: نعم
1: ما يقيس بيها ضغط، ما يسحب من عندها لا دم لا مال تحاليل ولا ينطي بيها علاج.
0: أها
1: زين، هذه الايد يعني حتى كانوا لما كانوا لما تنشد بيها هذه
0: جميل
1: الايد، هاي الايد
0: جميل
1: تبقى محافظ عليها. وبيوم الغسل قبل ما يجينا للغسل نوصل المريض نقول له هاي ايدك كنت تغسلها بمي وصابون رقي، زين، تنظفها لايدك وتجففها وتجينا. زين، ذن ال4 شغلات اذا سواهن فما عليها، كل شيء ما عليها.
0: هاي عملية الربط قبل ايش قد من الغسل دكتور؟ ترى بنفس اليوم لو لا؟
1: لا لا، هذه يعني هي علميا احنا المفروض المريض من يوصل للمرحله الرابعه، من يبدا يطب المرحله الرابعه من عجز الكلى المزمن،
0: نعم
1: المفروض نوديه للطبيب الجراح يسوي له ربط، لانه هذا الربط يحتاج من يسووه بيوم اللي يسووه يحتاج الى 42 يوم حتى يشتغل، حتى ينضج المكان ويبدا يشتغل. المشكله مالتنا وين؟ المشكله مالتنا قلت لك انه احنا اغلب المرضى هم ما توافق على الغسل،
0: نعم
1: فاغلب الناس من تبدي غسل يا الله ندزهم يروحون يشدون، فلذلك تلقى هذا الجهاز هو
0: أحسنت.
1: مشدود ويعني وباقي عليه، يعني اذا تفتر بالمستشفى تلقى هواي مرضى هم
0: أحسنت.
1: حاطين من هذا الجهاز. ليش؟ لانه هذا ما قبل بالبدايه
0: صح
1: يروح يشد.
0: صح
1: لا دكتور، ولا لا تقول لي غسل دكتور، لا ما اريد غسل، لا دكتور ان شاء الله ما نوصل للغسل.
0: نعم
1: يابا ما يخالف احنا ما نوصل للغسل، بس خلينا نسوي الربط من هسه، خلينا نبدا نجهز حتى امورنا، حتى من نوصل ما نحتاج نشد هذا
0: نعم
1: النوبات.
0: نعم نعم
1: لا ما يقبل. فاغلبيتهم يشد لهم هذا، من يبدا يغسل يغسل له غسلتين ثلاثه، وراها
0: أول
1: نوديه يسوي
0: نوبة.
1: لنا الربط باليد. هذا الربط مال الايد يحتاج يعني 6 اسابيع، 42 يوم، ويرجع لنا نبدا نشتغل بيه، عاد نشيل هذا نوخره.
0: تمام. خلينا نحكي عن الموضوع الأهم والمهم أيضا، أنه موضوع العلاج والأدوية لمرضى الكلى. هواي مرضى يعني يسمعون بإبرة إبراكس، شنو وظيفتها وليش تنعطي لمرضى الكلى؟ وبالمناسبة هواي صار لغط على الموضوع إبرة الإبراكس أنه كانت ما موجودة، وحاليا شنو موجودة؟ لا لا
1: نعم، انا سولفت لك بالبدايه، احنا الكلى بها هرمون اللي هو الاريثروبويتين.
0: نعم
1: هذا الهرمون هي تفرز الكلى، يروح النخاع العظم يقولها صنعي لنا دم. زين، بعجز الكلى ماكو هذا، يوقف، توقف الكلى تماما. فتوقف الكلى، هي الكلى يعني بها وظيفتين اساسيه اللي هي اخراجيه وافرازيه. الاخراجيه تطلع لنا الادرار، والافرازيه اللي هي تفرز هرمونات ومعادن للجسم وتعدل لنا الحامضيه مال الجسم.
0: جميل.
1: من توقف الكلى تماما الافرازيه تنتهي كذلك، يعني مثل ما الاخراجيه تنتهي
0: نعم
1: الافرازيه هماتين تنتهي، فهنا نحتاج نعوض افرازيه من برا. فهذه هي تجي هاي ابره الابراكس.
0: نعم
1: هي الابراكس هو الاريثروبويتين. احنا يعني من اول العام، والعام الوزاره تعاقدت على الداربي بويتين اللي هو يعتبر
0: أحسنت
1: الجيل
0: اللي غيرت
1: الثاني
0: أحسنت
1: من الاريثروبويتين، يعني واللي هو يعتبر اعلى
0: 40
1: ام ال40.
0: نعم
1: زين، هي تجي 20 40 60، احنا واصلنا هسه 40 موجود، وال 20 موجود للاطفال. فهذا هاي الاوبرات النطي تحت الجلد، تنظره تحت الجلد،
0: نعم
1: بالاضافه الى بعض العلاجات الاخرى يعني مثل الكالسيوم والون الفا وذني. بس هي هاي الاوبرا شويه صار عليها لغط، لانه يعني تدري انت بسبب اوضاع المنطقه بالفتره الاخيره،
0: صح
1: حرب وما حرب والمضيق مسدود وما تقدر تطب لنا شحنات مال ادويه.
0: صح
1: وهذه الادويه هي المشكله، انه هذه مو بس تجي بشحنات، لازم شحنات مبرده، يعني مو اصلا
0: أحسنت
1: حتى مو يعني اي يعني اي حموله تجي تطب
0: صح
1: وياها، لازم
0: صح
1: حموله مبرده وظروف خاصه. فلذلك يعني هي حالها من حال كل الادويه اللي صار بها شحه بالسوق. المشكله وين؟ المشكله انه هذا المريض معتمد عليها، فلذلك صار عليها كلش لغط قوي. بالفترة الأخيرة يعني تقريبا آخر 3 أو 4 أشهر صار إنه يعني بالمستشفى التركي كانت مقطوعة عندنا مع الأسف. هسه توفرت،
0: جميل.
1: يعني صح الكمية مالتها يجوز تكفينا في شهر، بس احنا نتأمل إنه تجينا يعني كميات أخرى يعني إضافية. بس هسه توفرت، هسه توفرت موجودة وقاعد نصرفها. هسه بلشنا نصرفها لمرضى الغسيل من يوم الأربعاء بلشنا.
0: في حال انه ماكو ابرة ابراكس،
1: نعم،
0: ممكن اكو بدائل ولا لا؟
1: يعني للأسف البدائل بها محاذير، لأنه هو أنت يعني إذا ما صنع دم وأنت كل 90 يوم الدم مالتك يعني راح يروح، راح يبدي يتلف، فأنت لازم تعوض دم. منين تعوض دم؟ يعني لازم بس تنقل دم، تدري يعني تنقل الدم شوية بيه محاذير، يعني كل
0: صح.
1: شوية بيه محاذير، لكن إذا محتاجيه يعني شو نسوي؟
0: صح. حضرتك ذكرت انه ادويه هوايه، يعني مو بس الابراكس يحتاجوها.
1: نعم،
0: بعض الادويه شنو اللي متوفره او ما متوفره، لولا بس مجرد انه كانت الابراكس هي مشكلتنا؟
1: الابراكس هي مشكلتنا، لانه يعني تتدري يعني احنا مشكلتنا مو بس التوفر، المشكله الماديه هم تنحسب.
0: صح.
1: بقيه الادويه مهما انقطعت مهما قلت مهما شحت بالسوق رخيصه،
0: تمام.
1: يعني
0: هاي موجودة ابراكس بالسوق؟
1: موجوده لكن غاليه، كلش غاليه. يعني هذا الداربي بويتين هو الارانسب هسه اللي قاعد توفر لنا اياه الوزاره بصوره مجانيه للمرضى،
0: نعم.
1: هذا الفيال الوحده مالته موجوده برا ب 100,000،
0: اوه
1: فالمريض صعب عليه يقدر يشتريها بهيك سعر.
0: مهم.
1: بينما الابراكس اللي كانت قبل يعني قبل كانت موجوده يعني وصلت حتى يعني ب 15,000 و 20,000،
0: مهم.
1: زين، لكن يعني نوعيتها مو مثل هذه الارانسب. يعني
0: هذا
1: هذا
0: احدث.
1: الداربي بويتين يعني طبعا افضل
0: تمام.
1: بهواي. هسه قلت لك توفر بصوره مجانيه، يعني قاعد ينصرف لكل المرضى بصوره مجانيه، زين. بقيه الادويه شنو؟ بقيه الادويه الكالسيوم وال1 الفا ذني مهما
0: موجود.
1: شحن
0: نعم.
1: مهما قلن، طبعا احنا هسه موجودات بالمستشفى، موجودات يعني
0: تمام.
1: موفرات احنا وقاعد نصرفها للمرضى يعني،
0: تمام.
1: وعلى باص مجاني طبعا. يعني مريضنا هسه يجي اي مريض من الدايلزه يجيب باص مجاني يستلم،
0: جميل.
1: زين، ويستلم يقدر يستلم على باصين هماتين، ويقدر يستلم مرتين بالاسبوع. يعني ما عندنا يعني المريض قاعد ياخذ حصص كامله من عندهم اللي هن الكالسيوم وال1 الفا السيفلامير ذني حب الفسفور اللي يصحوا للمرضى ذني كلهم موجودات، وذني
0: جميل.
1: حتى اذا شحن
0: نعم.
1: برا رخيصات، برا
0: صح.
1: مو مكلفات يعني، الا هذا هم مكلف وهم ماكو. يعني تتخيل يعني هاي هسه هذا اخر شهر قبل ما يجينا هسه الداربي بويتين، يعني الابره هم ماكو، يعني هسه عالم عندها امكانيه تريد تشتري ب 100,000، عندها امكانيه تشتري
0: نعم
1: ماكو،
0: صح.
1: زين، يعني هم غاليه وهم
0: احنا
1: ماكو.
0: اكثر المناشدات تجينا من مستمعنا والاخ العزيز ابو يناس، دائما
1: اي
0: يعني يوميا اذا ما يتصل بيه فد
1: اي
0: مرتين على
1: نعم
0: هذا الموضوع، ابره
1: طبعا
0: الابراكس.
1: طبعا.
0: الله يعينه.
1: وطبعا للعلم تدري انت ابو ايناس يعني هو ما محتاج، يعني هو
0: الله
1: الرجل،
0: يزيده.
1: الرجل هو قاعد يشتري لزوجته، يعني قاعد ياخذ لها
0: صح.
1: مريضه، يعني قاعد ياخذ له وقاعد يعطيه، زين، لكن هو قاعد يناشد العالم يعني.
0: انا حتى اشوف صفحته الشخصيه انه
1: اي
0: مهتم كلش بموضوع
1: طبعا،
0: غسل الكلى
1: اي نعم نعم
0: وشنو اللي احدث المستجدات
1: نعم
0: بالدول.
1: نعم نعم
0: نجي الى الغذاء ونمط الحياه دكتور،
1: نعم
0: شنو اهم الممنوعات الغذائيه لمرضى عجز الكلى؟
1: يعني احنا بصوره عامه مريض عجز الكلى قلت لك هو الفضلات مالته ما راح تطلع بصوره صحيحه.
0: نعم.
1: الفضلات اللي هي شنو هي؟ اليوريا والاملاح مالته ومعادلتها وذني كلهن ما راح يطلع بصوره صحيحه. فهنا كل الاكلات اللي تزود لنا هاي الفضلات يكون يعني يصير بها تحيد.
0: جميل.
1: نمط الحياه مالته راح يتغير بصوره عامه، هو كله راح يتغير. راح نبدي نقول له كون البروتين اللي تاخذه قليل، نمتنع عن يعني اللحم الاحمر مثلا، اللحم الابيض مسموح،
0: ذني ممنوع
1: زين،
0: وهذا غير ممنوع.
1: اي يعني الاغذيه اللي هي عاليه البوتاسيوم مثل الكيوي والرقي والبطيخ والحمضيات والموز ذني كلهم كنت تمتنع عنهن، زين، فواكه خاصه تقدر تاكلها، البقوليات يصير بها تحديد. يعني هوايه هوايه امور اللي هي تزود لنا انواع الفضلات اللي تنطرح عن طريق الكلى ذني كلهم راح يصير بهن تحديد.
0: حتى اللي بيه سؤال مثلا، حضرتك ذكرت الرقي، يعني بما انه يحتاج غسل الكلى او مريض الكلى يحتاج مي،
1: نعم،
0: فيعني شو معناته نقلل من شرب الماء لو لا، وجد الكميه المناسبه لو نشرب الماء؟
1: يعني هنا عندنا نوعين من المرضى، المرضى اللي هم على غسل والمرضى اللي هم بدون غسل، عندهم عجز كلى لكن هم بدون غسل. المرضى اللي هم عندهم عجز كلى زين وبدون غسل، زين، هذا هنا يعني مو من عمن الرقي والبطيخ من ورا شو اسمه من ورا السوائل، وانما من ورا البوتاسيوم اللي موجود بها، اي لانه يخوف، خاف يوصل لنا بوتاسيوم عالي ونحتاج غسل. ومرضى الغسل كذلك طبعا لكن بنسبه اقل، لانه هو على اعتبار هو قاعد يفلتر، يعني يجينا
0: صح.
1: بيوم الغسل هو قاعد يطلع البوتاسيوم الزايد. المرضى اللي هم عجز كلى لكن ما يغسلون، هذول نقولهم يعني اشرب مي، مو ما تشرب لكن لا تروح زايد، يعني لا تشرب فد كمية كبيرة من المي وتختنق بيها، اشرب كفايتك. مريض العجز الكلى اللي هو على غسل، لا هنا أنا اكو عندنا تحديد كلش قوي له، بحيث هنا أنا العفو نقول له اجمع لنا الاضرار مالتك مال اليوم كلش قد، تقدر تشرب مي بقد كمية الاضرار اللي طالع من عندك زائد نص لتر.
0: تمام.
1: يعني انت اذا باليوم طلع لك لتر مزيان اضرار، فانت تقدر تشرب باليوم لتر ونص مي، واذا طلع لترين تقدر تشرب لترين ونص، واذا ما تطلع اي اضرار. اكو هاي عندنا مرضى على غسل كلى هم ما عندهم اضرار اصلا، واقف الاضرار مالته، هنا انا نقول انت من حقك تشرب نص لتر مي فقط.
0: جميل. شنو الاخطاء اليوميه اللي تزيد من تدهور وظائف الكلى دكتور؟
1: يعني عدم الالتزام بالعلاج، عدم الالتزام بجدول الغسل، يشرب هواي مي، علاجات ياخذ بكيفه، وعندنا فد معضله عظيمه اللي هي الاعشاب. زين
0: كارثة مال الله.
1: زين اللي مو هسه، مو هسه انه هسه عبرنا مرحله الاعشاب، هسه قام يجينا علاج يعني معلب
0: حلو.
1: مو عشبي. يعني علاج شوفها علبه فشي مرض. وانا هسه عندي مرضى، عندي اثنين ثلاثه شباب، يعني واحد عمره 23 سنه، واحد عمره 32، زين واحد عمره 40 سنه، منحفات زين ماخذهن
0: اي
1: على اعتبار انه نزل الوزن،
0: نعم.
1: يبلع بيهن في شهرين ثلاثه ويجينا عجز كلى، عجز كلى تام، متوقفه الكلى مالته تماما.
0: اذا هذا الموضوع مهم ويحتاج توعية دكتور.
1: طبعا
0: يعني الناس تمشي ورا السوشيال ميديا
1: طبعا طبعا
0: حق
1: طبعا
0: قنوات موجودة انه والحسين العباس شافان
1: بالضبط
0: المريض
1: بالضبط،
0: هذا
1: هسه
0: المرض
1: ينزل فيديو قدام الحسين اصلا، سلام الله على ابو عبد الله،
0: كل هذول الناس مأجورين
1: ينزل فيديو
0: 25
1: قدامه
0: دينار ممكن
1: زين،
0: نروح.
1: وحق هذا الامام اني هذا اخذت هذا العلاج وشوفني وكنت هيك وصرت هيك زين، او مثلا انا كنت اغسل كله زين واخذت هذا العلاج وهسه شوفني صرت زين وبعد ما عندي وهاي تحاليلي صرت زين وهاي، يدري زين. يعني هل من المتوقع انه هاي الكره الارضيه كلها بعلمائها بالناس مالتها بالتطور الموجود كله، هذول كلهم ما لقوا علاج، يجي انسان قاعد ببيتهم صنع له فد محلول سائل لونه جوزي زين تشربه تصير زين؟ يعني
0: مشكلة.
1: يعني واحد هم يعني صح هو ما يخالف الغرقان يتعلق بقشايه وانت مريض ومتوازي وتريد فد شيء زين، يعني حتى تخلص من الغسل، والغسل صعب ومتعب ولك ولعائلتك متعب، لكن يعني واحد هم يفكر، يعني رب العالمين طانا يعني عقل حتى نستخدمه زين، فانت المفروض يعني تشوف شنو تعرضها على دماغك، هل يتقبلها هذا الحكي لو ما يتقبله. يعني مو قلت لك احنا، يعني هل من المتوقع انه ذول الناس المتطوره اللي واصله يعني مرحله من التطور ما وصلوا لهيك علاج، احنا جينا هنا ووصلنا له زين، احنا من وصلنا له ليش ما استخدمته وزاره الصحه؟ خب هي وزاره الصحه تجيبه وتوقف مراكز الغسل هاي هاي الفلوس والمرضى وهاي الهوسه مال البراكس اللي والمناشدات والهاي، خب كلها توقفها وتجيب هذا المحلول وهو ما تنسعر رخيص زين وتوزع على المرضى وكل هالطيب وينتهي الموضوع.
0: مشكله دكتور. شنو الخدمات اللي يعني تقدمها او العلاجيه والتشخيصيه اللي يقدمها مركز بابل لامراض الكلى على عجاله؟
1: احنا يعني اشكرك على هذا السؤال، وهذا يعني اعلان مركزنا مركز بابل اللي انا افتخر انه انا هسه عضو بيه. الحمد لله والشكر، اليوم بعد افتتاح مركز الغسل البريطاني اليوم صار عندنا مركز امراض كلى متكامل في محافظه بابل عدا خدمات زرع الكلى، وان شاء الله الطموح مالتنا انه مستقبلا نفتح مركز زرع كلى ومستقبلا نفتح مركز بورد لامراض الكلى
0: ان شاء الله.
1: لكن حاليا هسه صار عندنا مركز متكامل لامراض الكلى يشمل الغسل الدموي السريع والغسل الدموي البطيء وفصل البلازما والغسل البريطاني.
0: جميل.
1: يعني كل خدمات امراض مريض الكلى هسه حاليا في محافظة بابل ما يحتاج يطلع خارج المحافظة سنتيم.
0: جميل.
1: كل شيء متوفر عنده في محافظة بابل.
0: شنو الأجهزة والتقنيات الحديثة المتوفرة بالمركز؟
1: هسه حاليا يعني احنا كل الأجهزة يعني اللي تعنى بأمراض الكلى كلها موجودة، آخر شيء هو جهاز السي ار ار تي اللي هو يعتبر من أحدث الأجهزة اللي يحتاجها المريض، هاي بالغسل الدموي والبطيء ويحتاجها بفصل البلازما. هذا كان يعني كانت محاليله، ويعني كان قلت لك الغسلة ما تتكلف 5 مليون و5 مليون بالأهلي، ومو بكل مكان يعني. يعني خارج المحافظة أصلا بالمحافظة ما عندنا أهلي. هسه حاليا هو موجود زين ومتوفر ومحاليله متوفرة.
0: تمام. ايش قد عدد جلسات الغسل اللي يقدمها المركز يوميا، وهل اكو توسعات؟ احنا ذكرنا اكو توسعه.
1: نعم. ثلاث مراكز ان شاء الله. احنا يوميا قاعد نغسل ما بين ال 200 الى 250 مريض. باليوم الواحد.
0: تمام
1: انزين المركز، وهذا طبعا يعني المركز، تتخيل المركز عندنا 65 سرير فقط، قاعد يغسل 200 ل 200، يعني تقريبا قاعد نوصل 4 شفتات من الغسل.
0: جميل
1: زين في بعض الاحيان نبلش غسل ب 8 الصبح، ما نخلص غير ساعه بالثنتين بالليل. زين غسل متواصل يعني. وهذا طبعا يعني هنا انا يعني احب انتهز الفرصه واقدم شكر وتقدير لكل كوادرنا يعني،
0: حياتنا
1: الابطال
0: لكل
1: يعني،
0: كوادرنا يعني
1: يعني
0: عاملين
1: ابطال.
0: في مركز الكلى
1: اي
0: وفي
1: والله،
0: المراكز الأخرى.
1: اي والله يعني كوادرنا يعني قاعد يبذلون مجهود يعني فوق الطبيعي. زين وعاشت ايديهم بدون كلل وبدون ملل يعني، تيجي تشوفهم يعني تتوقع انه مثلا من يغسل 240 مريض، تتوقع راح تجي بالعشره بالليل تلقاهم وجوههم مقلوبه
0: صاروا
1: ومالهم
0: أصدقاء
1: خلق.
0: من المرضى أصلاً.
1: بالعكس يعني تلقاهم يضحكون
0: نعم
1: ويعاملون المريض مثل ما يعامل واحد من اهله.
0: جعل
1: زين
0: الله في
1: فعاشت
0: ميزان
1: ايديهم والله.
0: حسناتهم إن شاء الله. دكتور ختاما، شنو رسالتك لمرضى الكلى وذويهم؟
1: يعني مرضى الكلى يعني اولا الله يساعدكم، زين الله يكون بعونكم على هذا المرض. وهو مرض حاله من حال اي مرض،
0: نعم
1: العلاجات حاليا متوفره، اغلب العلاجات متوفره، والشغل مالتنا يعني ماشي.
0: نعم
1: توكلوا على الله واللي كاتبه رب العالمين نشوفه.
0: إن شاء الله. شنو النصائح الذهبية للحفاظ على صحة الكلى وتجنب الوصول إلى مرحلة الغسل؟
1: اشرب مي واشرب مي واشرب مي، ابد لا تخلي يعني لا تخلي الجفاف يوصل. واذا كنت مصاب باحد الامراض المزمنه مثل ارتفاع ضغط الدم او مرض السكري، فيراد لك متابعه دوريه لوظائف الكلى وتحليل ادرار. بس
0: جميل
1: ده نسويهن، ما عندك اي شيء.
0: ان شاء الله.
1: وابتعد عن العلاجات والهاي غير الموصوفه، ابتعد عن الاعشاب
0: لا
1: والعلاجات
0: شباب.
1: غير الموصوفه.
0: في ختام حلقتنا نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لضيف الكريم الدكتور عباس الشلاح على هذه المعلومات القيمة والإجابات الوافية التي أسهمت في تصحيح الكثير من المفاهيم حول عجز الكلى وغسل الكلى وطرق العلاج. حياك الله دكتور.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا
1: شكرا
0: لك، شكرا
1: شكرا
0: لك.
1: استاذ داير، رحم الله
0: أما
1: عليك.
0: أنتم أحبتي المستمعين والمشاهدين، تذكروا دائما أن الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى والالتزام بتعليمات الطبيب واتباع نمط حياة صحي قد يجنبكم الكثير من المضاعفات ويحافظ على سلامتكم. شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج شلون الصحة مع موضوع وضيف جديد يحملان المزيد من الفائدة والمعرفة. تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم، أنا لؤي الرسام، وفي إخراج الزميل مصطفى القزويني. حياكم الله.

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي

ثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوك يظل وحد بعمره. ديدك تيجي نتقدم لمهره

ثالث وصية منك انت قبالي خيمتك

0: من هذا؟ هذا محمد.
1: لا شيخ عبد الحسين وشاور.

لك وانا لم بالاطفال بيا خيمه حطهم يحرقوا هالانذال يدوسون اطفال ويسلبون عيال كان احنا موجدنا لاساس الاسلام كان

0: بارك الله فيك.
1: من السبيل يوم ردينا يا حسين.

نامت العين هذه.

صاحتي وتسمع زينب صاحتي.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

بوك وبقبرك تنام وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنية بالسهم وضماك فطموك بسنية وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة تساديها بنزلك يا جبتك

عقب حرقه وحزن. هاي تنشد على عقب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن، شوف كل وحدة بجرح تلقاه. هاي تنشد على خب حرقة وحزن وذيش تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن، شوف كل وحدة بجرح تلقاه. ظل علي السجاد حاير بالأمر، ظل علي السجاد حاير بالأمر. يظل خاف وتموت زينب على القبر، يروح زينب عدها جمر.

0: شلون زينب تكتفي بيومي وتروح، شلون زينب تكتفي بيومي وتروح، وقلب زينب كله متواصل جروح، روح اخوها تروح ويظل بيها روح، ويا مصيبة زينب التنسى، ويا مصيبة زينب التنسى، ويا مصيبة زينب التنسى. وأهلا وفاضل للعباس.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جرحيني زفح زين ومتورم المتن جرحيني زفح زين.

عينه لا تلك معينه لا تلك لا تهزل الرمح لا تهزل آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا

الرموح لا تهز الرموح سهم اللي ذبعنا ما واحد يطلع ما طلع هو شفينا من قطعه من

جمعنا لا تهز للرمح لا تهز للرمح انظر لابو فاضل هامته مهشميها

على تهز ها هذا الزمن غادر لا وين ودانا وقفني مسبيك قبال ابن مرجانة شامت بحالتنا ويردد انسانة وين

عرفتي يا زينب بطف الفاجعة شوف أبو فاضل أخوك مقطعة وانكسر ظهر الضعن على المشرعة يوم عين بالسهم طفوها

المشرعة يوم عين بالسهم طفوها اطلعت من كربل بحسرتي وعلم هلا هلا طلعت من كربل بحسرتي وعلم على وجهك تعب ورماد الخيه وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العايله اخذوها وين عم اعتني للكوفه والشام الضاع وبالمت

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ربي يضيع طفلة وخص لسمها رقية من قبل إحساس الوالد توصل قلب حسين لبية فهناك أنا ذاك ضاعت بنت بدربه.

منه استقبلها ظرف الأصعب وقدم المال.

جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزاً لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعاً بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إطرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرجي المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام، والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أبذاذ في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عمب الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين. أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبيين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754، وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد الكرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة عماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الكريمة تتضمن مجموعة من المضامين المهمة، أحاول إن شاء الله أن أمر بها. طبعا الأحياء هم المتلبسون بالحياة، والأموات الذين تفارقهم الحياة. وهالمسألة في وقع الأمر دار حولها نزاع كبير، أن الحياة هل هو شيء أو هل هي شيء مغاير إلى هذه الأنشطة اللي في داخل الجسم، يعني مثلا تحرك الدورة الدموية أفرض، تبدل الخلايا مثلا، الفعاليات اللي في داخل الجسم هي هاي الحياة؟ لو لا، الحياة شيء آخر غير الجسم، يعني بحيث إذا فارق الجسم تبطل هالفعاليات. هذا نزاع بين المدرسة اللاهوتية وبين المدرسة المادية. المدرسة المادية قد تنصرف إلى أن هذه الأنشطة اللي موجودة في داخل الجسم هي اللي تولد الحركة وتولد ما نسميه حياة. إذا ضعفت وتضاءلت عن أداء وظيفتها انتهى، خلاص مات الإنسان. الإلهيين لا، يذهبون إلى أن الروح شيء مغاير للجسم، وأن هذا الجسم تحركه الروح، والروح ليست هي عبارة عن الفعاليات، بل بالعكس الفعاليات هي أثر من آثار الروح. نبه لي، أثر من آثار الروح. وإلهم على هذا أدلة كثيرة، أنا سبق الموضوع على ما أذكر في أكثر من محاضرة أشبعت، يعني استعرضت تماما. بس الشيء اللي ألفت النظر إلى أن مو بس إحنا نذهب إلى أن الروح من بعد الموت هي باقية وخالدة، لا، اليونان يذهبون إلى هذا الرأي، ولعله أيضا تلاقحت أفكارهم مع أفكار الشريان، لأن هذول في فترة من الفترات فلاسفة اليونان وفلاسفة الشريان وفلاسفة الفرس اجتمعوا في مدرسة جندي سابور في فارس على أثر حركة التهجير اللي قام بها زينون. الإمبراطور زينون هجر مجموعة من الشريانيين، اجوا ما لقوا لهم مناخ واسع لتقبل افكارهم غير مدرسة جندي سابور. واليونانيين ايضا جستنيان ضغط عليهم، وكل هذا الضغط كان بدافع عقيدة. مع الاسف يعني الانسان ليش يضيق بالعقيدة؟ يعني انت اذا ترجع الان الى حركات الهجرة اللي أفقرت بلدانها من علمائها، أغلب الهجرات اللي صارت في مختلف أبعاد التاريخ تلقاها بدفع عقيدة. هذا يخالف هذا بالعقيدة، ما يخلي العقيدتين اثنينهم يتصارعا يعني يتفاعلا والبقاء للأصلح، لا، هذا يخالفني بالرأي أطلعه برا، وأطلعه برا خارج، خلاص أهجره غير مرغوب فيه.
يعني هاللون هذا إذا دل فإنما يدل على ضآلة الإنسان، أن الإنسان ما صار عملاق بعد إلى الآن، حيوان عنده غرائز، تحرك غرائزه، وإلا لو عنده عقل وعنده طاقة فكرية واسعة، لا ليش أضيق بالرأي الآخر؟ هذا رأي عنده وأنا عندي رأي، وخلي الآراء تتصارع والعالم ينتهي إلى الأفضل، ها؟ أقرب لك المعنى. يعني تفرض الآن أكو سوق، هاي السوق تجي تتزاحم بشنو؟ شركة، والمحصلة شنو؟ المحصلة أن المستهلك يحصل على سلعة أجود وأرخص، ها؟ هاي من أنه أقرب لك المعنى، أفكار خليها تتصارع تتلاقح إلى أن يوصل العالم إلى فكرة طيبة راقية ترتقي به تصعد به. والفكر ما يقرع بغير الفكر، أنت إذا تريد تقرع الفكر بالقوة بالعكس تمتثل الفكر، إذا ضغطت عليه الفكر ينمو على الضغط. العقائد علمنا، تجارب علمتنا أن العقائد تنمو على الضغط، العقائد أبدا ما تتضاءل بالضغط، بالعكس تنمو ترتفع، ها؟ تتعمق. في دولة طلعوهم مثلا دولة نصاطرة ودولة يعاقبة أخرى، يطلعون النصاطرة مثلا، هذول عندهم رأي خالف هذا الرأي طلعوهم، فجستنيان هجر اليونانيين وزينون هجر السريانيين، اجوا لقوا وين؟ مناخ علمي رائع، وفتحوا لهم صدورهم الفرس وين؟ بجندي أسابور، مدرسة جندي أسابور في القرن السادس الميلادي هذا الحكي. وبعد ذلك قسم من عندهم هاجروا الى بغداد. النتيجة اريد اقول ان اليونانيين بتلاقح افكارهم مع افكار اخرى كانوا يذهبون الى بقاء النفس الناطقة، يعني ان الانسان من بعد الموت مو خلص انعدم، لا لا لا، نفسه موجودة، الروح موجودة، اللي يموت الجسم، يعني بتعبير اخر ان الموت هو عبارة عن فراق الروح للجسم، مو الموت مو شيء يعدمنا، لا، يفارق بين اجسادنا وارواحنا، ما للتراب يرجع للتراب وهو الجسم، وما لغير التراب نعم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. في واقع الامر ان مسألة بقاء الروح من بعد الموت مو ينفردون بها المسلمين بس، لا لا لا، غير المسلمين يذهبون الى بقاء النفس الناطقة، ان الروح تلبس الجسد والجسد يلبس الروح، فاذا قلنا احياء يعني من لبس الروح، واذا قلنا اموات نعم يقتضي من فارقته الروح. ولعل مما يعين على تفهم هالمعنى ان احنا احيانا نشوف هاي الفعاليات اللي عندنا في اجسامنا اذا ما اكو توجه للروح ما تصل الى هدفها. شلون يعني؟ انت بعض الساعات قد تدور على شيء هو بحضنك، شيء بحضنك وتدور

ذكر كمقدمة لشرح الآية. الآية تريد تلفت نظرنا لأمرين. الأمر الأول تريد تقول أن الأحياء نعم غير الأموات. الأحياء طبعا من تلبس بالحياة، والأموات من فارقتهم الحياة. لكن هل المراد أن اللفظ يحمل على ظاهره لو إلى معنى آخر؟ سيجينا إن شاء الله خلال البحث. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي تبينها الآية تريد تضع عندنا مقاييس. شلون يعني تضع عندنا مقاييس؟ تريد تقول أنتوا لازم يعني يكون أكو عندكم مقياس تفرقون بين الحي وبين الميت، بين اللي يعقل وبين اللي ما يعقل، بين اللي عنده علم وبين اللي ما عنده علم، بين المجرم وبين الضحية. ها؟ ما يصير الضحية والمجرم سواء. يعني انتوا اذا افرضتوا ان الضحية والمجرم اثنين هم تحكمون عليهم بحكم واحد، ها؟ ضيعتوا الحق وتمسكتوا بايش؟ تمسكتوا بلون من الفكر الابلى. الفكر اللي يجب ان يفرق، اكو حدية، لازم يكون اكو حدية بين الحق والباطل. ان هذا قاتل ما يصير حكمه حكم المقتول، هذا باطل ما يصير حكمه حكم الحق. لازم يكون مقاييس. الانسان ميشتل مقياس، اذا ما عنده مقياس معناه ما عنده عقل، ما عنده تفكير. ها؟ مع الاسف اللي عندنا احنا الان في تاريخنا تكاد تكون هالمقاييس يعني في مساحة كبيرة منعدمة. ما أريد أقول في كل تاريخنا لا، بس في مساحة كبيرة منعدمة. يعني أنت ما تستغرب لما تقرأ لك كلمة فيها الأيام وتشوف هالكلمة هذه تجي ترفع قدر الحجاج وتشيد بالحجاج وتتأسف ليش انظلم الحجاج. يعني احنا كنا يوم من الأيام نقول ان هاي قضية كانت في عصر من العصور اللي كانت الثقافة فيه قليلة وكانوا الناس بسطاء. واحد يقول طبيت الى مسجد حمص شفت لي واحد قاعد يصلي والخطيب على المنبر يشتم علي بن ابي طالب ويبالغ في شتمه، يقول اتذمرت انا. علي بن ابي طالب اول الناس اسلاما، علي بن ابي طالب المجاهد دون الاسلام ودون المسلمين، علي بن ابي طالب فرد شعلة من العطاء، شعلة من الهدى، من العطاء، من الفكر. علي بن ابي طالب رقم ضخم في تاريخنا، ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو الحسنين، مواقف الاسلامية كلها. تألمت، يقول وين تألمت؟ تألمت، قلت له هذا اللي بصف، قلت له ما شايف الدنيا وين واصلة؟ ليش هذا الرجل يشتم؟ شنو ذنبه؟ يقول بكى. ليش تبكي؟ قال لي والله يا اخي الناس ما حد يسلم من اجسلتهم، لو سلم منهم احد لسلم منهم ابو محمد. منو ابو محمد؟ قال لي الحجاج يرحمه الله. يظهر ان الدنيا يعني بيها طبعا ما مو يظهر لا طبيعي، هذا حتما الدنيا اكو بيها نمط من النوع تكاد تنعدم عند المقاييس، واكو بيها نمط لا والله واعي يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين النور والظلام وبين العطاء وعدم العطاء. بس ما مقبول بحال من الاحوال، ما مقبول بحال من الاحوال ان نوازن بين الضحية والجلاد. الجلاد والضحية على حد سواء. وبعد ألعن من هذا يجون ليك تعال اعدم ذاكرتك واعدم ذاكرة التاريخ، سوي عفى الله عما سلف. لك هذا مش احرق الدنيا، شنو عفى الله عما سلف؟ ما اعرف انا شنو، وين راحت هاي الامور؟ ها؟ وين اين الحق واين الباطل؟ اين ذاكرة التاريخ؟ اين ما ينبغي ان يكون؟ مصيبة يعني، هاي كارثة. يعني المجتمع اذا وصل الى هالدرجة من البلاء، مجتمع لا يساوي شيء. أرجوك أنت تدخل وتجد مثلا سيدة عائشة زوج النبي يجتمع بها معاوية، تقول له ويل لك من حجر وأصحاب حجر.
هجر ابن عدي واصحاب اللي قتلتهم دول كانوا من رهبان الليل، هذول كانوا من الزهاد من العباد، هذول كانوا من القوامين لله عز وجل، هذول كانوا على علم وعلى مجد وعلى عقيدة وعلى ديانة. شو تقول لله؟ شو راح تقول لله اذا قدمت عليه وانت تقتل هؤلاء؟ ها؟ تصور هذا موقف الى قيمته. مو تجي الان انت بالقرن العشرين في عاصمة الامويين تدخل على قبر حجر، ها؟ يبين لك هؤلاء الشهداء فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان استشهد في عام كذا في عام كذا في عام كذا رضوان الله عليهم، وقد قتلهم معاوية رضوان الله عليه. ليش إذا دولة بهالشكل شنو معنى رضوان الله عليه؟ هذا القاتل يمتي ينال حقا من التقييم؟ لازم نقيم، لازم يعني لازم نكون عندنا مقياس. الله عز وجل فتح لنا الباب حتى نجذر المقاييس في تفكيرنا، تكون تفكيرنا بمقاييس متجذرة تفرق بين الحق والباطل. وإلا الإنسان إذا كان البناء كلها عنده سواء، ما تقدر تسمي إنسان عنده حدية أو عنده عقلية. ما يمكن أنت تجمع بين الأموات والأحياء، ولا بين العلماء أو بين غير، ولا بين المجرم وبين البريء. ممكن البين ما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ها؟ ما يمكن دونه، مو كلهم على حد سواء. طيب هذا القرآن يصرخ آناء الليل وأطراف النهار لتجبير وتثبيت الحقيقة. الفكر الديني، الفكر العقلائي كله يصرخ ليل نهار ومو مؤثر، ما مؤثر الى الان، ما مؤثر، ها؟ الى الان اقلامنا تمر تشاوي بين الجلاد والضحية، الى الان اقلامنا تمر وتشاوي الظلام بالنور عينا، الى الان اقلامنا تمر وتجيب لك واحد قمة فتحطه الى جانب واحد مثلا عادي جدا. سألوه للنسائي مسجد دمشق، قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ كلهم الله اكبر، لهالدرجة وصلت الامور يعني، بحيث اصبح معاوية نحط بصف علي ابن ابي طالب؟ قالوا له عجيب، هذا رأيك؟ داشوا بطنا برجليهم وسحقوا عليه، ها؟ الى ان تهدي الامر الى الموت، ها؟ طيب ارجوك شنو يعني ليش؟ مو هذا رجل الطرائية، رجل يقولهم اخر انتم لازم يكون عندكم مقياس، ما يصير انتم تجون الى قمة تساووها بالشمس. يعني مو مسألة عداء، لا، مسألة تصرف عاقلي، يعني مسألة ارجوك ان جملة من المؤرخين، لا هو قرابة علي بن ابي طالب ولا هو عدو معاوية، ولا العكس، لا هو قرابة معاوية ولا عدو علي بن ابي طالب. هذا مؤرخ يريد يوصل الى الحقيقة، فليقل كلمة الحقيقة، خلي يفرق، يقول هنا اكو قمة وهنا اكو شفع، هنا اكو حق وهنا اكو باطل، ها؟ هذا هو، هذا معنى السلوك العقلي، هو هذا معنى التصرف الموزون، هذا هو اللي يحدد مكانة الانسان. الله عز وجل بغض النظر عن كل العوامل يريد من عندنا تقييم الحق، تقييم موضوعي، فليكن الانسان موضوعي. بس مو سهل، انا اقول لك يعني مو سهل واحد تقدر تطلع من النصاب اللي عايش فيه. يعني هذا عايش في نصاب خاص بعائلة معينة على مذهب معين، درج على مدة من الزمن على فكر معين، مو سهل تطلع من هالأفق وتخليه يصبح حر ويبقى رأيه بساط أبدا. تأثر عليه طبقته، انتماء المذهبي، انتماء العقائدي. ولذلك احنا بامش الحاجة الى مؤرخ موضوعي، الى كاتب موضوعي، الى واحد يقود الوعي ويقود الحق ويبعد عن الباطل. اذا قاده الحق، لان ارجوك الله عز وجل دائما يحط ايدينا على حقيقة، وهي انه ما بعد الهدى الا الضلال. واذا لا والله اطلعنا من الضلال يعني طحنا في خانة الهدى. اذا الانسان ينبغي ان يكون على وعي في هذا الجانب، ان تكون عند المقاييس، نعم محفوظة،
إذا ما صارت المقاييس محفوظة صارت الحياة فرضا. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. طيب نرجع إلى المعنى الكنائي اللي أرادت الآية الكريمة. قالت أن الأحياء غير الأموات، طبعا ما تريد الحياة بالمعنى هذا اللي نعرفه، لا تقصد بالأحياء هنا يعني القرائن المحيطة بالآية والأجواء، تقصد بالأحياء الذين ينتفعون بما يسمعون ويقرؤون، والأموات الذين لا ينتفعون بما يدخل إليهم من الفكر. نبه، كأنه أكو واحد مهما حطيت إيده على علم وعلى وعي يظل قلبه ميت إذا هو أبدا يقرأ ويشوف أمامه وينتهي سيمر علينا المعنى خلال البحث إن شاء الله، لكنه ما يبطل عن وضع اللي هو به. قل يا أخي فإذا شنو فائدة العلم؟ يعني مو العلم، ليش الله عز وجل يعبر عن ذولا اللي يشيلون العلم وما ينتفعون به؟ كانوا عندنا العلم نوعين، أكو عندنا علم نسميه محمول وأكو عندنا علم مستعمل. العلم المحمول هذا اللي تأشر إلى الآية، مثله كمثل الحمار أو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا على ظهر كتب ما نستفيد بها. واحد لا يستفيد بالكلمة بالرأي بالنظرية بالحقيقة التاريخية ويرتب عليها أثار، يعني عنده حدية. واحد لا ما عنده حدية. فالأحياء هنا مو المقصود بيهم اللي يمشون ويأكلون، لا، اتقد تلقى لك واحد يمشي على الأرض ويأكل هنا بس هو ميت، مو رحم الله بعض ودبانا. يقول نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تشير، موتى يمشي لكنه ميت، ما في لا وعي ولا فهم ولا تنبؤ ولا. طيب فإذا أرجع للآية، الأحياء اللي ينتفعون بما يسمعون بما يقرؤون بما يتفاعلون معه من الأفكار. الأموات لا، ميت هذا شو تخلي عنده من معلومات بالنتيجة يرجع إلى وضع الأول. تقول لك هاي المعلومات اللي قريت عليها من أنت شو الفائدة منها؟ وانت حطك مكتبة ضخمة وجاي تقرأ بها المكتبة، طيب هاي المكتبة ما تقودك إلى رأي، ما تقودك تصحح لك خطأ، تحطك في مسار صحيح. اذا شنو فائدة الكتاب؟ شنو فائدة العلم؟ شنو فائدة الافكار؟ هذا الشيء اللي القرآن الكريم يريد ان يلفت نظرنا الى. طيب تقول آية وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع الموتى، يسمع من يشاء، هو تأمل الباري عز وجل يسمع من يريد اسماعه هو عند استعداد. هذا المعنى الله تبارك وتعالى يسمع، يعني الله يبلغ وحاط قابلية عند هذا واحد يستعمل قابليته واحد ما يستعمل قابليته. عشان تمام لاحظ اكو اثنين تلاميذ يطبون للصف، واحد اثنينهم على وعي، اثنينهم على معرفة على اطلاع على استعداد، يحطون قدام مدرس، واحد يريد يستعمل ذهنيته يريد يستعمل قابليته جاي يطلب علم، واحد لا يقعد يقضي الوقت يلعب يعبث، هذا ما يستفيد هذا يستفيد، هذا يطلع مستوعب الدرس ومستفيد وهذا ما مستوعب الدرس. اي عينا من النوع الله يسمع من يشاء، الله طبعا يعني من يشاء شنو؟ مو يعود لله حتى نستفيد من الجبر، لا يسمع من يشاء السماع، يعني الانسان اللي يريد يسمع. نبه، اكو واحد هو يريد يسمع، واحد ما يريد يسمع، ما يريد يسمع اذنه، خلاص ما مشغل مخه، عنده مخ بس ما مشغله، مخ اكو عنده بس ما مشغله المخ ابدا. طيب خلي نجي هنا الى نقطة. النقطة شنو هي النقطة اللي اقول لك انه قد نمر بيها احنا وما نرتب عليها اثار، وهي ان احنا كمسلمين اكو عندنا في تاريخنا العملي الان احنا نستعين بالله عز وجل
ونرفع دائما شنو؟ نرفع ايدينا وبيها جاه الانبياء وجاه الاولياء. هاي تشوف عندنا نقف على قبور الصالحين. زين هذا شنو محل مكان من الشرع؟ شنو مكان هذا من الشرع؟ ما هو يعني انا عندما اقصد قبر الرسول صلى الله عليه واله واقف واطلب من الله عز وجل قضاء حوائجي بحق هجاه الكريم، او اقف على قبور الاولياء والائمة واطلب من الله عز وجل، استعين بالله واجعل الجاه على يدي ارفعه الى الله. طيب هذا شنو العمل؟ اكو بما ينافي الدين او لا؟ اولا خلينا نعرف الدين هو شنو. احنا الدين امر توقيفي، يعني الدين هو مو بلادة نحطها برقبتنا، لا، الدين نصوص. منين ناخذها؟ من القرآن ومن السنة. السنة النبوية الشريفة منين ناخذها؟ ناخذها طبعا من الرواة الموثوقين الصحيحين. ولذلك احنا اذا عندنا رواية نجي نبحث عن الراوي، شنو هو اولا؟ عن السند، ان هذا الراوي موثوق لو مو موثوق، مشتريت سلطة لو ما مشتريت سلطة، ها؟ اكو واحد مأثر عليه، اكو بذهنه شبهة لو لا، ندرسه دراسة، لان انا اريد اوصل للدين والدين ما اقدر اوصل الى بسهولة. اخوك دينك فاحفظ له. انا لما اريد اوصل الى الدين كن اقدر من طريق نظيف صحيح، كن اقدر، ما يصير اجي الى مغفل، او اجي الى واحد يباع ويشرى، او اجي الى واحد جامد ما يعقل، لا، لازم ادرس احواله. هاي ناحية. الناحية الثانية يكون ادرس هذا اللي يروي لي اياه، مضمون الخبر اللي يجيب لي اياه، هذا المضمون صحيح يلتقي مع القرآن الكريم، يلتقي مع السنة النبوية الشريفة، مضمون مقبول قبل العقل، لو ما يقبله لان العقل نبي من الداخل، ها، والنبي عقل من الخارج. اذا انا لما اريد اخذ الدين منين اخذه؟ اخذه من الطرق الصحيحة. خلينا نجي الان للصحابة رضوان الله عليهم. شوف الصحابة شنو كان موقفهم حول هذا المعنى، هذا التاريخ بين ايدينا. الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي، يتوسلون به في حياته وبعد وفاته وفي حياة النبي ما نهاهم، ها؟ وهذا سنة، اذا ما نهاهم يعني هاي سنة اقرهم عليه. ولو كان هذا منكر، لو كان هذا يخالف الدين، كان قال له النبي لا، لا تتوسلون الى الله به، ها، مو الشكل. طيب فلاحظ ان ذول كانوا يتوسلون دائما بالنبي صلى الله عليه واله الى الله، والنبي يقرهم على هذا في حياته وبعد وفاته. زين، هاي ناحيه. الناحيه الثانيه خلينا نرجع للمأثورات، نرجع الى المأثورات، نشوف اكو عندنا من المأثورات في هذا الباب شيء. هذا بلال الحبشي رضوان الله عليه، من خيرة الصحابة، مؤذن المسلمين. بلال أصاب المدينة قحط. أنا عندما أنقلك من كتب الصحاح الموثوقة، يعني ما أعتمد على كتاب عدو، من لكل المذاهب. في بلال يجي أيام القحط الشديد، أصاب المدينة قحط. اجى بلال وقف على قبر النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله ادرك امتك فقد هلكوا. هاي الامه الان اصابها قحط، وصار عندها يبس، صار عندها عدم وجود زراعه، ظنت عليهم السماء. وبمرأة من الصحابه ما حد رد عليه ولا واحد انكر عليه، توسل الى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه واله، والله تبارك وتعالى لو اراد منعه لكان الهم الصحابه مثلا ان يردوا، او لا انزل له ردا على حياه النبي يردع امثال هذه الحالات المنتظره، ها؟ اذا كانوا الصحابه يقرون هذا المعنى وهو الوقوف على القبر. هاي اثنين. الخليفة عمر بن الخطاب نفسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن آدم لما ارتكب خطيئته، لما ارتكب آدم خطيئته
سأل الله قال إلهي أقسم عليك بحق محمد إلا ما غفرت لي. طيب شنو معنى هذا؟ يعني استشفع يعني نفس الخليفة يروي أن آدم عليه السلام استشفع إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله بنبيه برسوله. جد حج المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي أيام خلافته جاء إلى الحج، لما وصل إلى المدينة المنورة اجتمع ديما بالإمام مالك، قال له أنا أريد أروح إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله، فما أدري عندما أدعو أتوسل أجعل وجهي مقابل القبلة يولا مقابل قبر الرسول؟ تفت مالك قال له ولم تعرض بوجهك عن وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، اذهب فاستشفع به إلى الله عز وجل واسأل الله ذلك فالله سيشفعه فيك. نعم وجود الموقف وينقلوا تنقله معظم كتب الحديث المتعلقة بهذا المعنى، يعني سنن الدارمي موجودة، نعم صحيح البخاري موجود، سنن الكبرى للبيهقي، أي إحياء العلوم للغزالي، نعم مر بي الغزالي يقول الموت لا يعدمنا يفرق بين أرواحنا وأجسادنا، الأرواح باقية، فهذه عندما يقف عليها الإنسان ويخاطب معناه ميت، لا قد تشفع إلى الله في قبول دعائه وقضاء حاجته. طيب إذا لما نريد نرجع إلى المأثورات، نلاحظ أن المأثورات الإسلامية كلها تشكل رافد كبير يوحي بأن هذا العمل محبوب وبأنه غير مبغوض إلى الله عز وجل، وبأنه في أيام النبي النبي أقره والمسلمون قاموا به وكانوا يقفون على القبور يطلعون المسلمين إلى قبور شهداء أحد، وهذا شيء يجينا إن شاء الله عندما نمر ليلة العشرين بزيارة الحسين سلام الله عليه، سنمر إن شاء الله بهذا المعنى، بس أريد أبين أن هذا المعنى توسل، التوسل إلى الله ورفع الجاه باعتبار أن الأولياء هناك مقربون إلى الله، يعني وإلا مو يضرون ينفعون من دون الله، ما حد عندنا يقول أن الولي يضر وينفع من دون الله أبدا، الحسين أو علي بن أبي طالب أو الأنبياء هم بحاجة إلى رحمة الله بحاجة إلى عطاء الله، هم يضرعون هم عبيد مفتقرون إلى عطاء الله، ها؟ ما عندنا واحد يقول أن هؤلاء يضرون وينفعون من دواسيهم أبدا، إنما نقول أنه إلهم جاء عند الله عز وجل، وكأنه من باب التشجيع على الانخراط في ولاية الله أن الواحد من عندنا يعرف أن الولي إلى قرب عند الله، فلذلك يتقرب بالولي إلى الله، كل ذلك دفعا للناس إلى سلوك طريق الولاية والتقرب إلى الله عز وجل. نبه. وإلا الإمام أو النبي ما عنده في حد ذاته قدرات أو إمكانيات خارج إرادة الله وعطاء الله، كلا وألف كلا، ها؟ إذن ما عندنا مسلم في عمله هذا يتصور أن أكو واحد راح يشارك الله عز وجل في أفعاله أبدا، بشيء من التأمل إحنا فإذا كان كذلك إذن ليش السطحية رأسا بمجرد أن يجي هذا ومملوء لهفة هذا الحاج أو الزاهر ويريد يوقف يم قبر رسول الله ويستشفع إلى الله بس يدير وجهه تقول كأنه هذا بعير مو آدمي، ها؟ ليش؟ يعني ليش؟ ما أعرف، يعني هذا المعنى ما ينبغي أن يحدث في مؤسسة نعتبرها أمنا الفكرية، نعم يعني تصور هذا المكان اللي يدكن به رسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة الشريفة، هذه هي مهد أساس حضارتنا مهد فكرنا هي مجدنا، ها؟ هذه المؤسسة الأولى والأخيرة اللي نتوب إليها، اللي منها انطلق صوت بلال، منها انطلق الفكر الإسلامي، منها انطلقت حضارتنا،
ما يصير في امام اعين الناس، احنا هننبع هذا الطرف من الحضارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة الشريفة، انا بمجرد التماسي للحجر او بمجرد توجهي الى قبر النبي رأسا انت لبيت علي هاللفظة او طيتني هالوشام، هذا وشام الشرك؟ لا، هذا المعنى بعيد عن الروح الاسلامية. يعني ضروري يعاد النظر في هذا اللون، ضروري يعاد النظر في هذا اللون من التوجه. اطلق للمسلم شنو؟ حرية الاتصال بالله. الله رب القلوب، الله رب المشاعر. ها، انا متوجه الى بمشاعري وجاي الى وانا مؤمن موحد، ما يمكن في يوم من الايام اشرك بوحدانية الله. ها، ربي ان لم اجد في طاعاتك انني بائس الى رحماتك وشفيعي اليك اني لم اشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. اذا انا كمسلم ما اشركت يوما بالله عز وجل احد فيه في كل فعالية من الفعاليات، فلا يكون مثلا لأتفه الأمور أنا أعد في عداد المشركين. طيب، فالآية تقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. هذول مثلا اللي يقرؤون هالنصوص غير يرتبون عليها أثار، تقول يا أخي منتهي كلها قرأتها غير ترتب عليها أثار. بعدك أنت خلي أقرب لك المعنى بمعنى آخر. 20 كتاب كتب بأن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية ما إلى وجود، وفرضه موجود عبد الله ابن سبأ، قد واحد يجري بدش في صفوف المسلمين جاب قضايا. طيب المسلمين الباقيين عندهم 20 مثل عبد الله ابن سبأ، مو الشكل، هذولاك ليش مو مشركين؟ هذولا مشركين ليه؟ لين عندهم عبد الله بن سبأ؟ أدري خوف واحد يهودي جاب أمه، شنو علاقة الأمة بالموضوع؟ عندهم يهودي، إذا واحد صار يهودي في أمه معناه الأمة صارت كلها يهود؟ ما أدري منين إجا؟ منو قال لك أن هذول أخذوا بأفكاره؟ يقول بلا، هذول جابوا هاي فكرة الوصي علينا، قال الوصي النبي، هاي جابوها من عبد الله بن سبأ. غريبة، وأنت تروي. انت تروي في واقعة الدار لما نزل قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، انت تقول ان النبي جمع بني هاشم وبني القاضي وقالهم من منكم ساعدني على هذا الامر على ان يكون اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. ها، هي التعبير. قام لعلي ابن ابي طالب ثلاث مرات امسك من عنقه، قال هذا اخي وصفي ووزيري خليفتي من بعدي ووصي. ها، انت تروي الرواية ومع ذلك غير ترتب عليها اثر الرواية. ايش انت تقول ان النبي يجي قال له؟ شنو تقول لي عبد الله بن سبأ جابه؟ كلام يعني غريب، يعني ما افهم. ارجوك، هذا يشغل عقله، هذا يشغل فكره، يشغل مشاعره، وهذا مو موت، هذا موت للفكر. ويوميا وتتردد المعزوفه عبر التاريخ من 14 قرن. صحيح احنا فهمنا ان حتما اكو وراها مصلحه، حتما اكو دكان مفتوح هنا، لكن دكان فادح، هذا دكان فظيع على حساب وحده المسلمين. دكان ينفتح، دكان ينفتح على حساب امه النبي، ينفتح على حساب فكر النبي. لا لا، هاي جريمه بشعه. يعني اذا الشارق يسرق لشرقه هكبرها وتنقطع ايده وينقطع احيانا اعضائه، واحد يشغل مودة من قلوب المسلمين على بعضهم بعض، هذا ينبغي أن يقطع عربة عربة. المسلمين ليش أهل لا إله إلا الله؟ أنا أجي أخلي على إقهم ملغومة لماذا؟ ها؟ فإذا الآية تقول إن الله يسمع، أما أنت وما أنت بمشبع من في القبور. طيب خلينا نرجع للمقطع الثالث، وما أنت بمشبع من في القبور. قد يقول قائل أن النبي خاطب أهل القبور، إيش معنى الآية تقول وما أنت بمسمع؟ هذه شبه الكفار بالموتى الذين بالقبر، وإلا مو معناه اللي بالقبر ما يسمع، لا يسمع. شلون؟ أشابه لك، رسول الله صلى الله عليه وآله مر بنفسه
يوم بدر على قتل المشركين وهم بالقليل. قالوا اني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ واحد من اصحابه قال له يا رسول الله انك تكلم اموات، قال والله ما انتم باسمع منهم. قال لا، هذول يسمعوني بس ما يقدرون يجاوبون. نبأ مو مرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وقف على الجبانة، المؤرخين يقولون قال السلام عليكم يا اهل الغربة، السلام عليكم يا اهل الوحشة، السلام عليكم يا اهل الوحدة، اما الديار فقد سكنت، واما الاموال فقد قسمت، واما النساء فقد زوجت. هذا مو شان هذا اللي يشغلكم بالدنيا، شان يشغلكم بالدنيا غير هذا؟ بيت انتو تسكنونه هذا كان يشغلكم بالدنيا، هذا اللي كان يشغلكم بالدنيا بيت تسكنوه، اموال تسعون في طلبها، زوجة تأوون إليه، هذا الشيء اللي كان يلهيكم يشغلكم، هذا خلافكم راح. أموالكم وزعوها، نساءكم تزوجت، دياركم نعم سكنت. هذا خبر ما عندنا الآن، الخبر اللي عندنا بالساحة هذا، أموال راحت ونساء أخذت طريقها إلى أزواج وبيوتها، سكنت من غيركم تسعدكم. قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. هم يسمعون لكنه ما يؤذن لهم بالكلام، الأرواح لا يؤذن لها بالكلام، وإلا لو أرادت أن تتكلم لتكلمت. نعم الله عز وجل يعني مثل ما قلت لك أنا الكلام للروح لكن اللسان عضو النطق. الله عز وجل في الدنيا أعطاه الصفة الهيئة أن ما ينطق إلا إذا عنده لسان، ولا مو معنى ذلك يتعذر ان تتكلم الروح، لا لا، ما لانه لابس جسم مثالي، والجسم المثالي يمكن ان يخرج الله منه الصوت. مو الله عز وجل نادى موسى من جانب الطور الايمن، ها من الشجره كان يخرج الصوت، مثل ما يضع الصوت باللسان، اللسان شنو عضو قطعه من اللحم، يمكن ان يضع في غصن من اغصان شجره، يمكن ان يضع في وسيلة اخرى في آلية اخرى. اذا لو ارادوا الكلام لتكلموا. النبي يقولهم والله ما انتم باسمع منهم، هذول يسمعوني. ها بس احنا حتى عندنا ورد بالروايات ان الميت اذا وضع بالقبر يسمع اصوات خفق النعال حول قبره. بس هاي على رأيين، الرأي الروحي يعلله بأن الله عز وجل يعطيه قدرة على السمع، الرأي المادي لا، يقول خلايا المخ موت مو ما تموت بسرعة، تظل يومين ثلاثة يلا تموت تتلاشى، يمكن أن يسمع لكن لا يقوى. يصيح ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يا ربي ارحمنا برحمتك، ارحمنا إن شاء الله أن يرحمنا برحمتك. يسمع، ما في شك النبي صلى الله عليه وآله يقول والله ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون. ها وكذلك أكثر من موقف وموقف يدل على هذا المعنى عندنا في تاريخنا وفي حضارتنا. أما النبي عندما خاطب الآية وما أنت بمسمع من في القبور، تقصد بالمعنى الكنائي مو المعنى الظاهري هذا، لا، لأنه أكو واحد هو يعيش في الواقع، يعيش في الدنيا لكنه عايش بقبر. ها مو يقول واحد من الشعراء أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح. هذا هو العمر. ها في واقع الأمر أكو واحد يمشي هو بقبر، قبر من العصبية، واحد تلقى عنده قبر عصبية، نظام روحه داخل روحه بقبور عصبية، قبر من الهوى، قبر من الطمع، قبر من الشبهات، هذول عايشين بقبور داخل قبور مو محرر أرواحهم، لا
تقول له الآية للنبي تدول ما تقدر تسمعهم لأن هذا ما مستعد يفتح إذنه لسماع صوتك، ما يسمع صوتك، أنت ما تسمع من في القبور، وإلا الله عز وجل لو يشاء ها لا أسمعهم. يعني الله سهل لهم وعطاهم وسائل السماع ويسر لهم كل شيء وعطاهم القابلية، هم ما يردون يستعملوها تسوي له ها. هو نفسه يجني على نفسه، والله لا يغير ما فيه حتى يغير هذا، إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم، وما أنت بمسمع من في القبور. وهي بالفعل والله العصبية قبر، والله والله الهوى قبر، الشبهات قبر لدفن للإنسان. إذا القبر يدفن الجسم، لا هذا قبر العصبية يدفن الروح، يدفن العقل، يدفن للعقل دفن. مع الأسف أنت بعض المواقف تلقاها تتحكم بها هذه العوامل بأجمعها. غريب، أنا أجي مثلا أشوف أكو أمر صريح واضح للنبي ها، هذا الأمر الصريح مثلا واحد من العلماء شفته يقول هذا الحنك ماكو واحد من يوقف يصلي ها، يشوف طرف العمامة يأخذ من الجانب الأيسر، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقف إلى الصلاة عمته الشريفة يأخذ حنكه على الجانب الأيسر يتحنك به، يقول هاي اللي عليه السنة، ولكن لما رأينا الروافض يعملونه تركنا. لا يا أخي يا أخي، أنا دي أتبع سنة الرسول، أنت أنا خشو اللي مسوي بيك، بك أنا أخوك، أنا أخوك بالسراء والضراء، ما تخلفت عنك يوم من الأيام، لا في قضية مشرفة ولا في قضية قومية ولا في قضية أبدا، أنا إلى جانبك ها. أضلاعنا تعانقت على الحراب ودماؤنا اشتركت. طيب وأنا ما أكلمك من منطلق ضعف، ما يهمني وجودك وعدم وجودك، لكن أكلمك من منطلق إسلام، أنا أخوك ها. طيب ليش هذا لما عمله تركناه؟ ليش مو هذا مو بخطك مو بدربك؟ هذا الشيء اللي يخليك أنت تعرف أن الدنيا مع شديد الأسف. يعني هذا لو واحد جاهل ما يخالف أعظه، أقول والله هذا جاهل، وانت عندك علم، هذا ايش عنده؟ عنده قبر من العصبية، عنده قبر من الهوى. بينما لا والله العقل المنفتح يقول اطلب الحكمة ها، منين اخذها؟ من ضالة الحكمة، ضالة المؤمن وين يلقاها ياخذها؟ خصوصا اذا من واحد من اخوك وطريق انا في طريقك. فاعود للموضوع ها، فاذا كان كذلك اذا من في القبور يسمعون، شن نقول له احنا للحسين لما نوقف عليه بالزيارة؟ نقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. نبت يعني مو متعذر عليك لو اردت، لكن الله لم يأذن لك بالاجابة، والا انت تسمع. وفعلا انا عندما اقف على قبره واجوره ما جاي اكلم ميت، لا لا جاي اكلم من يسمعني، وشيء اقول له جاي اعطي مرتبة العبودية، ايضا اقول له اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. ارجوك هاي المفاهيم شنو اللي بيها ينافي الخطوط الإسلامية ها؟ أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، هاي أكو بيها شبهة غلو، أكو بيها شبهة عبادة؟ أبدا أبدا، كل ما بيها شهادة لهذا الرجل بأن على الخط الذي رسمه الله عز وجل، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وشلون أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ كلف ثمن غالي، مو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كلفه ثمنا غاليا. شنو الثمن؟ وصل الأمر إلى درجة أن قدم الرضيع اللي إلى من العمر 6 أشهر، أي آخر رجع، رجع إلى الخيمة، شاف النساء تتلعى، سأل أخته قال له خي أنا قبل دقائق قلت لكم لا يكون واحد
من عدكم يبكي. خلي البكاء أمامكم. قالت لأبا عبد الله: لما ناديت ألا هل من ناصر سقط رضيعك إلى من المهدي إلى الأرض؟ قال: أخي علي بك، كأنه يريد أن يلحق بأهلي. جيب لي خلي هذا، خليه ويا سجل الضحايا. فعلا طلع بي وهو يتحرك على يديه، رجع به وقد وضع يده تحت منحره حتى امتلأت دما عبيطا. صاح ربان: خذي ولدك مذبوحا، رباب خذي ولدك مذبوحا. اخذت ورجعت به الى الخيمة، حملته على صدرها وهي تجول به حول المهد، والمهد خال. يا دين قل الحرمة لو ياك قدر.

طويلة تهز المهد، تتصور ان طفلها بالمهد مدهوشة. يا ابن الرضيع الفطم تم بلا، يا ابن بوريدة وانقطع حبلا، يا ابن عشموك تدرش وتبلى. امر الحسين بان يدفن رضيعه بقبره، هاي وراء الى جانبه. تقول الزيارة: قتيل يرق له من يرى ولده عند رجله. الامام زين العابدين اول سؤال يطفح على لسانه لما وقعت عينه على المنهال، يشيل للمنهال: يا منهال ماذا فعل حرملة؟ قال: سيدي حي يرزق. قال: اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد، لان هذا احرق قلوب الفاطميين. كم

0: وهجهم حلم النبل جمان. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم يا ولي العافية من على مرضانا بالعافية والشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. المؤسسون تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: اريد الانفاس
1: محتاج عباس
0: محتاج عباس
1: ويا الاخو
2: الكل وفاء عندي حكي هواي.

يا هل زينب ردت اليوم شايل جروح بكثر ما مشتاقه هي.

اخوتي وين الرد من قبورهم خلي

صحت وين؟ وين يعني ابو فاضل خوي؟ اعلى اعلى ويا زينب انا الميته وجيت جثه مفارقه الروح لخادم زينب المخلص وسام الشويلي انا الميته وجيت جثه مفارقه الروح جابني الشوق الهضم

0: نحرة حتشا وياي ما رايد الماي
1: تريد مولاي.

شحاتي والكلمة تاذي لو قلت لبنتك ما اجت ذابح الفراق نحره

صحت وين كفيلي هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس احكي وياه

هاي أم الخدر هاي متغيرة هواي هالكلمة لما تنحكي تجرح بالإحساس وليس هايام تجي لي صحت وين والإسهام تجيلي والإسهام تجيلي هلا مأجور أجرك على الغريبة يلا وين القبر.

0: صحت وين؟
1: صحت وين؟
0: صحت وين؟
1: صحت وين؟
0: لا تتعب لا تتعب ولا هو لا خويا ويحدى لرايدتها من لي اثنين واسمع الراي.

هو انت وحسين كلها.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: ايديك ايديك بعد بعد اعلى.
1: بارك الله بك.
0: وقت تخلى

0: محمد رسول الحمير يا عمي.
1: إذا شفت الخجل قفل.
2: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بحضور الرئاسات انطلاق المؤتمر 18 لمناهضة العنف ضد المرأة. رئيس الوزراء يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. رئيس مجلس النواب: البرلمان يواصل تشريع القوانين التي تنسجم مع الدستور لحماية المجتمع. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. كتلة برلمانية تطالب بوضع حلول استراتيجية لإنهاء شح المياه في أطراف بغداد. قوة من النزاهة ومكافحة الإرهاب تعتقل 4 مقاولين في الديوانية. بسبب أزمة هرمز، وزير النفط العراقي يوجه بإيجاد بدائل لتصدير النفط وزيادة الصادرات. القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف درع الغربي في سوريا. وديلا فوينتي يامال وكوبارسي عبقريان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت بالأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا غير

يا حسين وش احكي لك وكل قلبي جروح ولا غيري ما لليوم ظلت بروح.

يا خال يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بين يا حسين صارت توي الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحكي لك وكل قلبي جروح اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني مياسرة
0: راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زينب الكبرى مخدر

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين
1: بلغة.

بلا جواب. يا حسين فاطمة.

تهشمنا. خاطري جلد جفي

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح

صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشماتتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشي ماتتهم غيدت وليتهم يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيب

يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

قتلتوني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني الأكبر وين ويحاكيني يذكرني بشاب النظر تبعيني ولمست طبرات الجسم بيميني هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني هالشاب في فجعوني لليوم هالشاب

الباب يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر ينسيني. يروح الشمر غير الشمر ينسيني. يسألني وين الأكبر يحاجيني. يذكرني بشاب النظر تبعيني. والمس تطبرات الجسم بيميني. هالشاب يفجعوني لليوم بين عيوني.

اخوك يرجع يا حسين فارقتوني.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها،
3: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها.
2: هاي السنة الوجه الحسن يا زاير اهديها،
3: هاي السنة الوجه الحسن.

0: الشعب الطيب كالعادة حبيبكم محمد رسول
1: الله. الله الله
0: نتحضر المشاية ونخلي بواد راية اسم الحسن بيها

الله هاي السيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر هاي السيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر يما العقد محلولة

دولة كرم شيعية جمعتهم الحنية والمذهب الواحد ولد الحسن وانتم

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشط ظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

قادر. علي علي ابو اليمه تاج راسي ابو اليمه.

0: شوية شوية وياي يا أول زايل
1: نسيت أول
0: أبطال وأنا خادم.

بين خط. يلا شباب الاخير انا علي صيتك ماخذ كل صيتي يا حسين وحبك جنسيتي بس

علي أطم لك صدر بعزياتي وامشو تخفق لك راياتي لمصابك تهمل دمعاتي لمصابك تهمل خدما وياي بنياتي خدما وياي خدما وياي بنياتي خادم أبقى بكل يوم لا مو كل عام أول زاير لحسين أنا خادم

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

من مايا. إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بحضور الرئاسات انطلاق المؤتمر 18 لمناهضة العنف ضد المرأة. رئيس الوزراء يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. رئيس مجلس النواب: البرلمان يواصل تشريع القوانين التي تنسجم مع الدستور لحماية المجتمع. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. كتلة برلمانية تطالب بوضع حلول استراتيجية لإنهاء شح المياه في أطراف بغداد. محاصرة مقر فصيل مسلح في أطراف بغداد. الكهرباء العراقية تعول على استكمال مشاريع الربط مع دول الجوار لرفع إنتاج الطاقة. مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بحادث دهس قرب احتفالات في برلين. وبعد تألقه في المونديال، فوزينيا يقترب من حط الرحال في كولو كولو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

0: حجي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شبر.

0: من لغة خدمة
1: تحكي لك واسمع من زينب

يا ابو يا وحامينا بخدمتك.

0: الطيحين وهذه لوح الصدر الشمال.
1: لا شيخ عبد الله.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الخادم والحسين بقبر،
2: الخادم والحسين بقبر،
1: الخادم والحسين بقبر،
2: قعدوا سوا ودنيا
1: قعدوا سوا ودنيا العصر.

مربو السجاد بقبر مربو السجاد بقبر وشنبي عطر خدامه شنبي عطر خدامه طب يما ثاري المندفن طب يما ثاري المندفن واحد من اللطام واحد من اللطام مر ابو السجاد بقبر مر ابو السجاد بقبر شنبي

اسمك همت هسه انت جد حسين حسين حسين ما شفتك وباسمك همت هسه انت قدامي صرت مو بس اصوب لك دمعتي تستاهل اقطع لك نحر تستاهلك الخادم الخادم

تحياتي لخادم الحسين الشاعر المخلص الموفق محمد الأعاجيبي.

ايدك وقوم ويا. تخيل تخيل الحسين يجيك ويقول لك قوم ويا، دور على هاي الخادم، دور على هاي. وحسين قال الخادم ايدك وقوم وياي، ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي نقرا. وحسين قال الخادم، وحسين قال الخادم

ترى طبوا على الموكب سوى طبوا على الموكب سوى

بالي نفقت واحد من البشاية. يا حسين قالوا لي انفقت واحد من البشاية، وحسين قال الخادمة، وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي، ايدك ايدك وقوم وياي، طبعك بالدنيا ترى عدهم اللي الاقرايه.

موكب سوى للخدمة شد وراية للخدمة شد صوته طبوا على الموكب سوى للخدمة يا حسين قالوا لي انفقد يا حسين قالوا لي انفقد واحد من البتشار واحد من البتشار اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم من شين تقرا المستهل تجبر بقلبك كم كسر

سولف الخادم قصته سولف الخادم قصته لحسين وبحنية لحسين وبحنية يا حسين كانت خدمته يا حسين كانت خدمته أغلى منهم علي أغلى منهم علي سولف الخادم سولف الخادم سولف الخادم قصته

0: علي أغلى من أم علي. ولو قالوا اللي لا عزة لو قالوا اللي لا عزة يموت الهوى بالرية يموت الهوى بالرية. واشتم هواي بمجلسك والروح ترجع بي والروح وقت العزاء يا ابو علي ودمعة رقي ينسهلي. وقت العزاء يا ابو علي دمعة رقي ينسهلي. ولو بردتي دمني اللطم اتبرى حتى من الصدر اتبرى الخادم
1: منزل موبايله.

خادم من حسين طلب، خادم من حسين ايش طلب؟ من خلصا ومجلسهم، من خلصا ومجلسهم. خادم من حسين طلب، من خلصا ومجلسهم. اي مثل ما لي احضرت صدقاني هم احضرهم، صدقاني هم. خادم من حسين طلب، خادم من حسين طلب، من خلصها.

صدقاني حبونك بقد السما يحبونك بقد السما صحبة صديق وعروفهم صحبة صديق

والنابرة حول النجف والنابرة حول النجف وصاح الحسين بهمه صاح الحسين.

دربي الصحن تاني نحذر ونا تاني نحذر صحن وكل الخدم ملتم وكل الخدم هو اليدل الخادم ولبس ثوب الخدمة ولبس

خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر وهناك ما عوفك ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى الخادم

شانت تلقى شانت تلقى والنوب راحوا للنجف والنوب راحوا خادم الحسين محمد الأعاجيب يا عمي والنوب راحوا للنجف

احمد الوالي فدوى الوانتا تاني نحيدر بي الصحن تاني نحيدر بي الصحن كل الخدر

ويلب من خلصة وزيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر. ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر، والملتقى الخادم

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

زوارك الله لا يخليها من زوارك واربعينك هي هي وفعدت وما يهمك

حنينك جيت سابق لك ارواح غامرها بحنينك على الموعد يا مولاي وتنم اربعينا قول قول ويحسب لها ويبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة ليحسب لها يا علي وبأملها يا

يلا قول ما يهمك مرتين بعد مرة.

وين ما انزل انزل انزل وفايدك وين مشى يا فتاة ضايع لازم توصلك ما تتأخر قلوب تترقبها عينك.

0: ما تعبت من واروح لك ما يهمك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بحضور الرئاسات انطلاق المؤتمر 18 لمناهضة العنف ضد المرأة. رئيس الوزراء يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. رئيس مجلس النواب: البرلمان يواصل تشريع القوانين التي تنسجم مع الدستور لحماية المجتمع. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. كتلة برلمانية تطالب بوضع حلول استراتيجية لإنهاء شح المياه في أطراف بغداد. محاصرة مقر فصيل مسلح في أطراف بغداد. الكهرباء العراقية تعول على استكمال مشاريع الربط مع دول الجوار لرفع إنتاج الطاقة. مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بحادث دهس قرب احتفالات في برلين. وبعد تألقه في المونديال، فوزينيا يقترب من حط الرحال في كولو كولو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

Yeah.

سافوني وقد تشدك سافوني وقد تشدني أنا عرفتم تافون سافوني وقد تشدني أنا

0: اللقم اللقم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شارك
1: وعدتوني وانا عرفتكم
0: ام البنين.

تجمعهم بساعة وداع وهجرة تجمعهم.

السفر أربعة وكل واحد قالوا تنظر وكل واحد صبيعين تعتبر تناديهم يا قلب امكم يا انوار العيون تناديهم يا قلب امكم يا انوار

Yeah.

طلع الشيخ عبد الحسين ابو شوى. في جمعة ومبساعة وداع وهجرة، في جمعة ومبساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفره،

كبدي اللي ما نريدتكم شن عرفتوا قصدي انتوا الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفر راحت تبدي اللي ما نريدتكم كان عرف

تحفظون يا ولادي انتو ولوعي وانتو الكبد تحفظون.

تدرون يا ولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي كلمة نريدتكم شنعي

منكم وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي صير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي صير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برباح تباريكم بتوالد.

وعيونكم وين اللي ذي حل تراه بعيوني اختكم خلتي يصير وعينا كل واحد وزينب اشتركت برباه تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون كل واحد عزت مده تريد

تعرفون زينب ولد صادم بن صاب ابوه عقب صدمه امه بن صاب اخوه الحسن ومعلمه واللي

ضم صاب ابوها عقب صدمه امه، ضم صاب اخوها الحسن ومعلمه، واليوم من اوطانه يحرمه زينب هاي المجروحة، وللمجروح تداون زينب هاي المجروحة، وللمجروح تداون.

حرف زينب ولد صدمه بنصا وابوها عيد بصدمتهم بنصا واخوها الحسن ومعلمه واليوم

ولا المجروح تداون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاك الربع وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل

وانت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

منكم يختطفه تحرسونا يا اخوكم.

وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو عمرت ولو عمرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا عندي

0: هلا هلا
1: وشقلت ما شفتوا اخدكم زينب.
0: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون. اغاني
1: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنوره وكل واحد

وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يا اللي بتودعوا أم الرضيعة وياكم وترعوها بعد

0: وللجود تتحلون تطلبون
1: واللي ضامي تزقونه وانا عارف

غافلن أمي لرضيح بالسفر غافلن أمي لرضيح بالسفر غافلن أمي لرضيح بالسفر.

لا حليب وما يجف في ولا

0: شيخ يا علي حدا.
1: لا شيخ عبد الاسيان ابو شوكه.

جيل ضيعت شفنا بالاسحار مالي.

Yeah.

لا ما ما شو ما وسيل دماغي

عن اخويته عانى ما غمضت ابدا.

قابض اخوه حسين ضاح برق ويته عينه ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قابض اخوه حسين ضاح برق ويته عينه ما غمضت ابد عن اخويته حتى جه ليل سهر

0: حاجة واحدة يلا.
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: البيت الحبيب والموفق
1: كرار حيدر الخفاجة يا غاز.
2: علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي

0: صر للطفوف مشوا العالم يشوف نشيل الراية على الراس اذا قطعة هلت
1: ايوه فاير جايلك وفاير طلعت يا حسين

0: من المجالس منزعج وعلينا نشد حزامه
1: من ليل مجالس منزعج وعلينا شد حزامه ما يدري عن اب وجد شيعت عليه الطامه من ليل مجالس منزعج وعلينا شد حزامه ما يدري عن اب

0: معهم الله. عافية عافية.
1: أول راي علي عادي عمر مضيفك الوقت وترحب بخطارة خيرة الله كله بسفرتك وتوزع زوارك
0: لما تمواكب والخدم يا أبو علي تتشارك من البحر حتى النحر

0: نسي دربك مربينا لو ما مشان صومك ولا بيقنا في عرجلي أنا.
1: أنت القلب وأنت العمر وأنت الأنفاس البينا.
2: ايه عمي اسمع اسمعها.
1: انت القلب وانت العمر وانت الانفاس البين شعلينا بالما يقتنع يا ابو علي شعلينا.
3: ها ها ها انت القلب وانت العمر وانت الانفاس البين شعلينا بالما

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: امشي لحسين ضوء نبدي باسم حسين أجمل رحلة وصلتنا نحو باب القبلة نبدي باسم حسين أجمل رحلة وصلتنا نحو باب القبلة الخطوة كل ما تجوي أكثر تحلى حسين إحنا على النبض نندلى نمشي كل عام والأرقام تظل آية نمشي لحسين للطيب الغالي الشاعر مهيمن الفاطمي نمشي من خطوات موج الهائج هي بس المحتواها الرائج نمشي من خطوات موج الهائج هي بس المحتواها الرائج ألف هنيال اللي روح تمازج نمشي للروح والجروح ترف راية نمشي للروح والجروح ترف راية نمشي لحسين

نمشي من كل فجأة دفنة نزوره نزوره نمشي من كل فجأة دفنة نزوره هو احنا الطائفة المنصورة هو احنا طائفة هلا هلا هل هو احنا الطائفة نواسي زينب من اجت مقهورة نواسي زينب من اجت مقهورة يعني كون نزلزل المعمورة يعني كون نزلزل نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي هاي

0: بيك ما تتعب، بالحسين ما تتعب. نمشي من كل فج هدفنا نزوره، هو احنا الطائفه، هو احنا الطائفه، غصبا عن الجميع، غصبا عليهم كلهم، بلا خوف بلا خطوط حمراء. هو احنا الطائفه، هو احنا
1: جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بحضور الرئاسات انطلاق المؤتمر 18 لمناهضة العنف ضد المرأة. رئيس الوزراء يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. رئيس مجلس النواب: البرلمان يواصل تشريع القوانين التي تنسجم مع الدستور لحماية المجتمع. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. كتلة برلمانية تطالب بوضع حلول استراتيجية لإنهاء شح المياه في أطراف بغداد. مقتل امرأة بخمس إطلاقات نارية جنوبية ذي قار. مباحثات عراقية في أنقرة لزيادة تصدير النفط عبر جيهان. زيلينسكي: روسيا تعتزم استخدام 30,000 جندي كوري شمالي. وصلاح ونونيز معا مجددا، وبشكتاش يقترب من حسم الصفقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: المستقبل يونيفرسيتي راديو.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

عدنا غيرك قصد اي والله ما عدنا غير ابو علي يا احسين يا واه من الدهر صفين ابوي هلا يا احسين يا واه يا لسهلت مقصدنا

عين يا حسين على عينك على عين على عيني. أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

يبهى صاطري العادل ويل توحيد والثاني حب العتره

غير قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه يل سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا.

يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره بتجاوب يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

للدين رسمك مظهر يا رحمة الله أو نورا للدين رسمك مظهر جمالك مني إحسانا خلاك زينة عرشك

بضعة محمد أمك والحسن شمعة عيني كل هالصيفات الحلت يحسين بك جمعت.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا الماشي لابو اليمة أريد تحفظك الزهرة، كل خطوة بألف واحسب لحد ما توصل الحضرة. راية بكفك ارفعها واحذر لا توقعها، راية بكفك ارفعها واحذر لا توقعها. غيور غيور يا الماشي يا الماشي.

شفك تطر قلب النواصب ترى هوايا اللي يكرهونك جنود لهم تراقب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب آه يا هيبة الراية اللي بجفة تطر قلب النواصب ترى

يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيرة نخيتك، يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيرة

فاتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك نفسك انت طوعها واحذر لا

0: وين الايادي؟ وين الايادي؟
1: كل خطوة
0: عندك اعلى عندك.

عبد الخالق المحنى. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفية حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفية حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. أخوك اللي يمشي مو خصمك إن

ضيافه وفيه تحسينك بمشيك وهو بالخدمه وافه اذا شفت الخطا صحح هروبك بوسافه.

يحسن تعظيمه تقلها المسيرة ترى ثورة وعقيدة مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة مسيرتنا

مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة هويتنا أكيدة. قل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور اندفعة عليها اذا ما تعلم تعلم. قل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور اندفعة عليها اذا ما تعلم تعلم. كل من طيها واتبعها واحذر لا كل من طيها واتبعها واحذر لا

0: يمشي ترى واجب تشجعه.
1: سيد عبد الخالق المحنه.

اللي يمشي ترى واجب تشجعه، وإذا شفت اللي يسيء إلنا فلا تسكت ومنعه، إذا تنظر طفل يمشي ترى واجب تشجعه، وإذا شفت اللي يسيء إلنا فلا تسكت ومنعه، وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه، وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه، تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه، تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه.

الناصبية كنك لل اسمع اسمع اسمع كنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسة وتصور شمير واقع وريد بجدمك الدوسة الله الله كنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسة وتصور شمير واقع دم جد ما كدوسه وتصور شمير دم جد ما كدوسه تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها تهذب مهرتك دعها واحذر لا

0: ما تسجل تقر عين الأسيرة.
1: الله الله اسمع
0: أريدك ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. نساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفس كبيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفس كبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يراقب يحب. اريدك ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفس الكبيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفس الكبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يحب العند غيره. عذر ما تلقى عندك وابو

أقل خلة أقل زلة كبرها لي ضدك خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف تاج راسي خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف شجرة حبك ازرعها واحذر لا توقعها شجرة حبك

رسالة وبيها غاية أريد بكل شبر معتم رسالة وبيها غاية احكي أريد بكل شبر معتم بعد كم ليلة ويتشاهد يرد ضعن السبايا بعد كم ليلة ويتشاهد يرد ضعن السبايا دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا لجل ضعن السبي توقف ملايين الحماية.

العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها كل هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها خيمتها مدامعها واحذر لا توقعها خيمتها مدامعها واحذر لا

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

شاعرها ذرية الزهراء سيد علي الأكبر الغرابي. الله الله يا الجازي خيرك سيدي فضلك علي وانا

الرايد وعلى المرايد يا واحد ما مثلك واحد. أنا هايم بيك كلنا يا مفتاح الحب يا معشوق وصرت تكويني يا الماتع أنا هايم بيك أنت بس أنا هايم أحبك.

قولها يا مولاي نظرة ما رايج ما رايج تباوع البطار في عينك ليش انا الحبيتك عالفطرة انا هايم بيك بعد وحدة انا ها يا مفتاح الحب يا مفتاح الحب يا معشوقي يا الماتارس يا الماتارس غيرك تحبه صيح انا هايم بيك بعد وحده ابوسي لك اكمل فدوه انا هسه ارجع لك علي ايه انا هايم شنو بعد انا

0: حبيبي بأعلى أصواتكم يا مفتاح الحب
1: يا معشوقي
2: يا معشوقي وسرك وين
0: ها شباب يا مفتاح
2: يا مفتاح الحب
0: شوية أعلى.

0: فدوة يا المعتارس يا المعتارس خادم خادم أنا هايم بك سمعني أنا هايم
1: قالوا في الحسين

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: اضوي بخيمة حزني،
1: اضوي
0: الله الله على هالجواب. غصنك عطشان، غصنك عطشان،
1: وانا
0: اعلى اعلى بعد.

0: ربي يتك يا من عمري
1: الأديب صباح أمين.

وجهه بلا وجهك يتيمي.

جفوفك يا بنت حن جفوفك من دم النحار تنزف عين تشوفك

0: جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تباشر التدريب الصيفي لطلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكات الاقتصادية مع لبنان. العثور على جثمان أمر اللواء 103 بعد 3 أيام من البحث. إيران تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية في بحر قزوين. وول ستريت جورنال: صاروخ خيبر شيغن الإيراني يربك الدفاعات الأمريكية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: باشر طلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية تنفيذ برنامجهم التدريبي الصيفي في عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطلبة للإطلاع على أحدث التقنيات الطبية الذكية وتطبيق ما اكتسبوه من معارف أكاديمية في بيئة عمل مهنية. ويعد هذا التدريب محطة مهمة في إعداد الطلبة، إذ يتيح لهم التعرف على آلية تشغيل وإدارة الأجهزة الطبية الذكية وأنظمة مراقبة المرضى وتقنيات الأتمتة في المؤسسات الصحية، كما يشمل المشاركة في متابعة أعمال الصيانة الوقائية والتعرف على إجراءات السلامة الخاصة بالأجهزة الطبية. ويحظى البرنامج بمتابعة مستمرة من تدريسي القسم وبالتعاون مع الملكات الطبية والهندسية في المؤسسات المستضيفة لضمان تحقيق الأهداف التدريبية وتنمية الخبرات العلمية للطلبة. وأكدت عمادة كلية العلوم أن التدريب الصيفي يمثل أحد الركائز الأساسية في تأهيل الطلبة لما يوفره من بيئة تعليمية واقعية تسهم في تطوير قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة الذكية في دعم الخدمات الصحية. رغم تسخير معظم الجهود والإمكانات لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام، توصل مديرية بلدية الحلة تنفيذ خططها الخدمية دون انقطاع. وباشرت كوادر المديرية في ساعات متأخرة من الليل أعمال صيانة شارع الجبل عند تقاطع الجمعية مقابل حسينية ابن المشتى. وتأتي هذه الأعمال تأكيدا على استمرار تقديم الخدمات البلدية ومواصلة أعمال تأهيل شبكة الطرق في مختلف مناطق المدينة، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. مع تزايد أعداد الوافدين إلى محافظة بابل للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية، تتواصل الاستعدادات لتوفير مختلف أشكال الدعم والخدمة للزائرين، ومنها الجانب الإرشادي والتوعوي الذي يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتقديم المساندة للحالات التي قد تحتاج إلى التوجيه والمشورة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية وتوافد الزائرين عبر محافظة بابل، يكثف مركز الإرشاد الأسري استعداده لمواكبة هذه المناسبة من خلال تهيئة فرق متخصصة لتقديم الدعم والإرشاد في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري ومساندة الزائرين وترسيخ أجواء التعاون والتآخي والاحترام خلال هذه المناسبة المليونية. مسؤول الوحدة الإدارية في المركز الاستشاري الأسري بمحافظة بابل أمير العميدي متحدثا لإذاعتنا:
3: يستعد المركز لتقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية والتوعوية التي تستهدف الزائرين والمواكب الحسينية من خلال نشر ثقافة الوعي الأسري والأخلاقي، وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية والإجابة عن الاستفسارات التي تهم أفراد المجتمع. إلى جانب ذلك، يتم توزيع المطبوعات التثقيفية وإقامة الأنشطة التوعوية التي تنسجم مع أهداف هذه المناسبة العظيمة.
2: وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات المجانية التي يوفرها المركز للزائرين عبر كوادر تمتلك الخبرة في مجال الإرشاد بهدف التعامل مع مختلف المواقف والحالات التي قد تواجه المشاركين في الزيارة وتقديم المشورة المناسبة لهم، ليكون الإرشاد الأسري والنفسي جزءا من منظومة الخدمة الحسينية التي تتكامل فيها الجهود من أجل إنجاح الزيارة المباركة. الاستشاري في المركز الدكتور علي محمود الجبوري متحدثا:
4: يقدم المركز الإرشاد الأسري كافة الخدمات النفسية والاجتماعية في هذه الزيارة من خلال الموكب الذي يقيمه المركز في كل سنة من هذه الزيارة، وتقدم عادة في هذا المركز الكثير من الخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وعادة أثناء الزيارة يتم التركيز على الجوانب الدينية والنفسية.
2: وبينما تتجه الأنظار في مسارات الزائرين وطرقهم المؤدية إلى كربلاء المقدسة، تتضافر جهود المؤسسات والفرق التطوعية والخدمية ليبقى الإنسان محور هذه المناسبة، وتظل الخدمة بكل أشكالها عنوانا للتعامل والتكافل ورسالة تجسد القيم التي تحملها الزيارة الأربعينية. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وقال أن هذه النتيجة جاءت بعد متابعات دقيقة لضبط المستحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية، وأوضح أن المبلغ كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقية للوصول إلى جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف المجالات أو القطاعات التنموية، وجاء ذلك خلال المباحثات التي جمعته بنظيره اللبناني نواف سلام في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من الجانبين. وشهدت المباحثات مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبحث أفاق تطوير الشراكة بين البلدين بما يسهم في تطوير أو تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة. كما شدد زيدي على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات. أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على جثمان أمر اللواء 103 العميد الركن فيصل جواد كاظم الخفاجي بعد عمليات بحث وتحر متواصلة استمرت 3 أيام. وذكرت الوزارة أن العملية جرت بتوجيه من رئيس أركان الجيش وبإشراف قائد الفرقة 25، وبعد جهود ميدانية مكثفة بذلتها قطاعات الجيش العراقي بالتنسيق مع الشرطة النهرية. وأشارت إلى أن تشكيلات متعددة شاركت في عمليات البحث وسخرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية حتى تكللت الجهود بالعثور على الجثمان. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إحباط محاولة تهريب عدد من الشاحنات المحملة بمواد غذائية وصناعية كانت في طريقها إلى محافظة ديالى بصورة مخالفة للضوابط النافذة. وذكرت المديرية أن العملية نفذت من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية في قسم الاستخبارات والأمن لفرقة المشاة الأولى استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة. وأضافت أن المفارز نصبت كمينا محكما أسفر عن ضبط الشاحنات وحمولاتها، فيما جرى تسليم المواد المضبوطة والعجلات مع سائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في بحر قزوين في حادث أسفر عن مقتل بحار وأصابت آخر. ونقلت وكالة إرنا عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم أدى إلى انفجار على متن سفينة وصفته بالعمل العدواني، كما أكدت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتدخل أو لم تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وفي المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحقيق نتائج ملموسة في ضربات بعيدة المدى استهدفت سفنا تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. واستدعى الطهران القائم بالأعمال الأوكراني وسلمته احتجاجا شهيد اللهجة على خلفية الحادث. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يوما من المواجهات. وقال أن العمليات التي جرت بين 28 من تموز أسفرت أيضا عن تدمير 17 طائرة مسيرة استطلاعية وعملياتية، من بينها 8 طائرات حديثة. وأضاف أن الهجمات شملت تدمير طائرات من طرز مختلفة منها F-15 وB-8 وC-17 وطائرات مخصصة للتزود بالوقود. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تستخدم صواريخ خيبر شيكن في هجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ يعد من أبرز الأسلحة في الترسانة الصاروخية الإيرانية لما يتمتع به من دقة وسرعة وقدرة على المناورة وتغيير المسار. وأضافت أن إيران تعتمد تكتيكات متنوعة في الإطلاق من خلال مجزر الصواريخ والطائرات المسيرة بما يصعب من مهمة أنظمة الدفاع الأمريكية. وفقا لمسؤولين أمريكيين فقد جرى اعتراض معظم هذه الصواريخ، في حين تمكن بعضها من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافه.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة في معظم محافظات العراق يوم الاثنين، مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم ودون فرص تذكر لهطول الأمطار. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المدن الوسطى والجنوبية بين 42 إلى 46 درجة مئوية، مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صافيا وحارا نهارا، مع درجات حرارة تقارب 43 درجة مئوية، في حين تنخفض ليلا إلى حدود 35 درجة مئوية، مع رياح معتدلة السرعة وأجواء مستقرة عموما.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكدت وزارة الشباب والرياضة أهمية تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ مذكرات التفاهم والبرامج المشتركة. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة خطة العمل المشتركة في وزارة الخارجية. وأوضح المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن أن الوزارة مستمرة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة واستكمال أخرى جديدة. وأشار إلى نجاح الدبلوماسية الناعمة خلال بطولة خليج 25 مع تنفيذ ورش تدريبية وتعاون رياضي مشترك. من جهتها دعت سفيرة العراق في الرياض صافية السهيل إلى التنسيق المبكر لإنجاح مشاركة العراق في بطولة خليج 27 المقرر إقامتها في السعودية أيلول المقبل. تباشر لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم زيارات ميدانية لعدد من الملاعب لتقييمها ومنحها رخصة استضافة مباريات دور نجوم العراق. وقال مدير إعلام الدوري حسين الخرسان أن الموسم المقبل سيشهد اعتماد الملاعب الأساسية والبديلة للأندية قبل انطلاق المنافسات، وتهدف الخطوة إلى إنهاء مشكلة تغيير الملاعب أثناء الموسم. وتضم الأندية المستوفية لشروط الرخصة الآسيوية الزوراء والشرطة والقوة الجوية والقرمة واربيل وزاخو ودهوك والكهرباء. كما ستولي اللجنة اهتماما خاصا بملاعب الأندية الصاعدة تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد. اختتم منتخبنا للناشئين للهوكي مشاركته الأولى في بطولة آسيا المقامة في سلطنة عمان، محققا حضورا إيجابيا في أول ظهور قاري له. وأنهى المنتخب مشواره وصيفا لمجموعته بعد خسارته أمام إيران 4-0، ثم فوزه على السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. وأكد رئيس الاتحاد خليل ياسين أن أهمية المشاركة تكمن في المكاسب الفنية والمعنوية المتحققة، وبيّن أن المستوى الذي قدمه اللاعبون يؤكد وجود جيل واعد لخدمة الهوكي العراقي. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضور العراق آسيويا واكتساب خبرات مهمة للاعبين والملاكات الفنية. قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 تقليص عدد منتخبات الرجال المشاركة من 16 إلى 12 منتخبا. وبموجب القرار تقلصت حصة قارة آسيا من 3.5 إلى 2 مباشرين فقط، وسيكون بطل ووصيف بطولة آسيا تحت 23 عاما الممثلين الوحيدين للقارة دون ملحق تأهيلي. ويذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سبق له التأهل إلى الأولمبياد 6 في تاريخه. اختتمت في محافظة كركوك منافسات البطولة العربية لخماسي كرة القدم للرواد بمشاركة العراق وفلسطين والأردن وسوريا. وتوج منتخب الرواد العراق بلقب البطولة بعد فوزه الكبير على نظيره الأردني 7-1 في المباراة النهائية. وشهد الحفل الختامي تتويج الفرق الفائزة وتوزيع دروع التكريم على الداعمين والمنظمين. وكما جرى تكريم مدير شباب رياضة كركوك عدي عواد تقديرا لجهوده في نجاح البطولة. وأكد عواد أن استضافة كركوك للحدث تجسد قدرة المحافظة على احتضان البطولات العربية بكفاءة عالية. وصل لاعبو العراق للجودو تألقهم في البطولة العربية للأندية المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وأعلن رئيس الاتحاد عدي الربيع أن لاعب نادي الدفاع الجوي أحمد ستار جابر أحرز الميدالية الفضية في وزن 24 كيلوغرام لفئة البراعم. وأكد أن النتائج المتحققة تجسد وجود قاعدة واعدة من المواهب في الجودو العراقي. وأضاف أن برامج الإعداد وصقل الفئات العمرية بدأت تؤتي ثمارها، وكان العراق قد حصد عددا من الميداليات المتنوعة في مختلف الفئات خلال البطولة. يتجه الاتحاد العراقي لكرة السلة إلى إقامة المباراة النهائية للدوري في مدينة زاخو بدلا من بغداد. ويعود السبب إلى عدم جاهزية القاعات الرياضية في العاصمة من الناحيتين الفنية والخدمية. وذكر مصدر في الاتحاد أن قاعة زاخو تعد من أبرز الخيارات المتاحة لاستضافة النهائي، كما أشار إلى أن قاعتي دهوك وزاخو تتمتعان ببنية تحتية وجاهزية متقدمة لاستقبال الجماهير. ومن المؤمل أن يحسم الاتحاد قراره النهائي خلال الأيام المقبلة ويعلن المدينة المستضيفة رسميا. أخيرا اختتمت في السليمانية منافسات بطولة أندية العراق للتايكواندو لفئتي الناشئين والشباب بمشاركة 84 ناديا و277 لاعبا ولاعبة. وأكد الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الغراوي أن البطولة شهدت مستوى فني متقدم وأفرزت مواهب واعدة لرفع المنتخبات الوطنية. وبيّن أن بطولات الفئات العمرية تمثل الأساس في بناء منتخبات قادرة على المنافسة مستقبلا. وشهدت المنافسات تألق عدد من اللاعبين في مختلف الأوزان مع تطبيق ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان نجاح البطولة. وأشار الغراوي إلى أن استمرار إقامة هذه البطولات يسهم في توسيع قاعدة اللعبة ودعم مستقبل التايكواندو العراقي.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تباشر التدريب الصيفي لطلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكات الاقتصادية مع لبنان. العثور على جثمان أمر اللواء 103 بعد 3 أيام من البحث. إيران تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية في بحر قزوين. وول ستريت جورنال: صاروخ خيبر شيغن الإيراني يربك الدفاعات الأمريكية. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد هو

حبل الرشاد وراء.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

ذاك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهفة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزواري، يا هلا بزواري، يا هلا بزواري.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: شفيت يا مظلوم، شفيت جور

شنت مسبية شنت مسبية يا ما شاء الله شفيت حسين يقضي حاجتك إن شاء الله.

اشوف قبور واتلفت ودير العين واصيح بصوت دليني على قبره.

تشوف صحيت وينك وقوع عينك شفيت جوك.

0: شنت مسبية شنت مسبية يا مظلوم
1: يحفظك الحسين
0: بالكرار
1: ومحل وحيد صعب فقدك.

جيت اللي لمن درب اليسار يا قصير اشوف قبور واتلفت ودير الغير وصيح بصوت دليني على قبرك ويم احاجيك قلب معلوم.

جيت اللي لو

خلاص عمري عقب خيدري شفيت جاري.

الجثث صرخ ودماكم تجري مثل السيف وخيامنا تلا Hey.

يسأل يبارك.

شاء الله. شفيت جاري مشى الحادي وتوجه لي اليسر بينه وعقوب عباس صار الشمر حادينه. لا اله الا الله. مشى الحادي توجه لي يسور بينه

شلون انسى يا خويا نايبة الشام. الشام الشام.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قصدونا ماشي هنا يا النشامة يا النشامة واسول بالطبق حرقة وخيامة والله يا خيامة دمت غوة وسبلها ملعمامة والله العمامة ما بيكم عذر كلكم شهامة.

0: الهندسة الصوتية والتوزيع سيد حسام الجابري، بصوت الخادم الرادود الحسيني سيد حسين صباح الموسوي، والناعي ملا كرار الكربلائي. كلمات الشاعر كرار الكناني. تم التسجيل والتصوير.
1: في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الكريمة تتضمن مجموعة من المضامين المهمة، أحاول إن شاء الله أن أمر بها. طبعا الأحياء هم المتلبسون بالحياة، والأموات الذين تفارقهم الحياة. وهالمسألة في وقع الأمر دار حولها نزاع كبير، أن الحياة هل هو شيء أو هل هي شيء مغاير إلى هذه الأنشطة اللي في داخل الجسم، يعني مثلا تحرك الدورة الدموية افرض، تبدل الخلايا مثلا، الفعاليات اللي في داخل الجسم هي هاي الحياة؟ لو لا، الحياة شيء اخر غير الجسم، يعني بحيث اذا فارق الجسم تبطل هالفعاليات. هذا نزاع بين المدرسة اللاهوتية وبين المدرسة المادية. المدرسة المادية قد تنصرف إلى أن هذه الأنشطة اللي موجودة في داخل الجسم هي اللي تولد الحركة وتولد ما نسميه حياة. إذا ضعفت وتضاءلت عن أداء وظيفتها انتهى، خلاص مات الإنسان. الإلهيين لا، يذهبون إلى أن الروح شيء مغاير للجسم، وأن هذا الجسم تحركه الروح، والروح ليست هي عبارة عن الفعاليات، بل بالعكس الفعاليات هي أثر من آثار الروح. نبه لي، أثر من آثار الروح. وإلهم على هذا أدلة كثيرة، أنا سبق الموضوع على ما أذكر في أكثر من محاضرة أشبعت، يعني استعرضت تماما. بس الشيء اللي ألفت النظر إلى أن مو بس إحنا نذهب إلى أن الروح من بعد الموت هي باقية وخالدة، لا، اليونان يذهبون إلى هذا الرأي، ولعله أيضا تلاقحت أفكارهم مع أفكار الشريان، لأن هذول في فترة من الفترات فلاسفة اليونان وفلاسفة الشريان وفلاسفة الفرس اجتمعوا في مدرسة جندي سابور في باريس على أثر حركة التهجير اللي قام بها زينون. الامبراطور زينون هجر مجموعة من الشريانيين، اجوا ما لقوا لهم مناخ واسع لتقبل افكارهم غير مدرسة جندي سابور، واليونانيين ايضا جستنيان ضغط عليهم، وكل هذا الضغط كان بدافع عقيدة. مع الاسف يعني الانسان ليش يضيق بالعقيدة؟ يعني انت اذا ترجع الان الى حركات الهجرة اللي افقرت بلدانها من علمائها، اغلب الهجرات اللي صارت في مختلف ابعاد التاريخ تلقاها بدفع عقيدة، هذا يخالف هذا بالعقيدة، ما يخلي العقيدتين اثنينهم يتصارعا يعني يتفاعلا والبقاء للاصلح، لا، هذه
هذا يخالفني برأي أطلعه برا، وأطلعه برا خارج خلاص أهجره غير مرغوب فيه. هذا يعني هاللون هذا إذا دل فإنما يدل على ضآلة الإنسان، أن الإنسان ما صار عملاق بعد إلى الآن، حيوان عنده غرائز تحرك غرائزه، وإلا لو عنده عقل وعنده طاقة فكرية واسعة لا ليش أضيق بالرأي الآخر، هذا رأي عنده وأنا عندي رأي، وخلي الآراء تتصارع والعالم ينتهي إلى الأفضل. ها أقرب لك المعنى، يعني تفرض الآن أكو سوق، هاي السوق تجي تتزاحم بشنو شركة، والمحصلة شنو؟ المحصلة أن المستهلك يحصل له على سلعة أجود وأرخص. ها هاي من أنه أقرب لك المعنى، أفكار خليها تتصارع تتلاقح إلى أن يوصل العالم إلى فكرة طيبة راقية ترتقي به تصعد به، والفكر ما يقرع بغير الفكر، أنت إذا تريد تقرع الفكر بالقوة بالعكس تبتل الفكر، إذا ضغطت عليه الفكر ينمو على الضغط، العقائد علمنا تجارب علمتنا أن العقائد تنمو على الضغط، العقائد أبدا ما تتضاءل بالضغط بالعكس تنمو ترتفع تتعمق. في دولة طلعوهم مثلا دولة نصاطرة ودولة يعاقبة أفرض، يطلعون النصاطرة مثلا هذول عندهم رأي خالف هذا الرأي طلعوهم، فجستنيان هجر اليونانيين وزينون هجر السريانيين، اجوا لقوا وين؟ مناخ علمي رائع، وفتحوا لهم صدورهم الفرس وين؟ بجندي يسابور، مدرسة جندي يسابور في القرن السادس الميلادي هذا الحجم. وبعد ذلك قسم من عندهم هاجروا الى بغداد. النتيجة اريد اقول ان اليونانيين بتلاقح افكارهم مع افكار اخرى كانوا يذهبون الى بقاء النفس الناطقة، يعني ان الانسان من بعد الموت مو خلص انعدم، لا لا لا، نفسه موجودة، الروح موجودة، اللي يموت الجسم، يعني بتعبير اخر ان الموت هو عبارة عن فراق الروح للجسم، مو الموت مو شيء يعدمنا، لا، يفارق بين اجسادنا وارواحنا، ما للتراب يرجع للتراب وهو الجسم، وما لغير التراب نعم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. في واقع الامر ان مسألة بقاء الروح من بعد الموت مو ينفردون بها المسلمين بس، لا لا لا، غير المسلمين يذهبون الى بقاء النفس النار، ان الروح تلبس الجسد والجسد يلبس الروح، فاذا قلنا احياء يعني من لبس الروح، واذا قلنا اموات نعم

0: موجود عندك في حجرك، مما يدل على ان اللي يشوف واللي يحكم هو الروح، مو هذا البصر. العين عضو البصر، والا البصر للروح. الاذن عضو الشمع، والا الشمع للروح. ها، اللي تسمع الروح، واللي تبصر الروح، واللي تتحرك الروح، وهي اعضاء كلها ادوات تحركها الروح. المسألة على كل حال تحتاج شوية بحث مفصل اطول، بس فالفكرة كمقدمة لشرح الآية. الآية تريد تلفت نظرنا لأمرين. الأمر الأول تريد تقول أن الأحياء، نعم، غير الأموات. الأحياء طبعا من تلبس بالحياة، والأموات من فارقتهم الحياة. لكن هل المراد أن اللفظ يحمل على ظاهره لو إلى معنى آخر؟ سيجينا إن شاء الله خلال البحث. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي تبينها الآية تريد تضع عندنا مقاييس. شلون يعني تضع عندنا مقاييس؟ تريد تقول أنتوا لازم يعني يكون أكو عندكم مقياس تفرقون بين الحي وبين الميت، بين اللي يعقل وبين اللي ما يعقل، بين اللي عنده علم وبين اللي ما عنده علم، بين المجرم وبين الضحية. ها، ما يصير الضحية والمجرم سواء. يعني انتوا اذا فرضتوا ان الضحية والمجرم اثنين هم تحكمون عليهم بحكم واحد، ها، ضيعتوا الحق وتمسكتوا بايش؟ تمسكتوا بلون من الفكر الابله، الفكر اللي يجب ان يفرق. اكو حدية، لازم يكون اكو حدية بين الحق والباطل، ان هذا قاتل ما يصير حكمه حكم المقتول، هذا باطل ما يصير حكمه حكم الحق. لازم يكون مقاييس. الانسان ما يستلم مقياس، اذا ما عنده مقياس معناه ما عنده عقل، ما عنده تفكير. ها، مع الاسف اللي عندنا احنا الان في تاريخنا تكاد تكون هالمقاييس يعني في مساحة كبيرة منعدمة. ما أريد أقول في كل تاريخنا، لا، بس في مساحة كبيرة منعدمة. يعني أنت ما تستغرب لما تقرأ لك كلمة فيها الأيام وتشوف هالكلمة هذه تجي ترفع قدر الحجاج وتشيد بالحجاج وتتأسف ليش انظلم الحجاج. يعني احنا كنا يوم من الأيام نقول ان هاي قضية كانت في عصر من العصور اللي كانت الثقافة فيه قليلة وكانوا الناس بسطاء. واحد يقول طبيت الى مسجد حمص، شفت لي واحد قاعد يصلي والخطيب على المنبر يشتم علي بن ابي طالب ويبالغ في شتمه، يقول اتذمرت انا. علي بن ابي طالب اول الناس اسلاما، علي بن ابي طالب المجاهد دون الاسلام ودون المسلمين، علي بن ابي طالب فرد شعلة، ها، من العطاء، شعلة من الهدى، من العطاء، من الفكر. علي بن ابي طالب رقم ضخم في تاريخنا، ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو الحسنين، مواقف الاسلامية كلها. تألمت، يقول وين تألمت؟ تألمت، قلت له هذا اللي بصفت، قلت له انت ما شايف الدنيا وين واصلة؟ ليش هذا الرجل يشتم؟ شنو ذنبه؟ ها؟ يقول بكى. ليش تبكي؟ قال لي والله يا اخي الناس ما حد يسلم من ألسنتهم، لو سلم منهم احد لسلم منهم ابو محمد. من ابو محمد؟ قال لي الحجاج يرحمه الله. يظهر ان الدنيا يعني بيها طبعا ماها مو يظهر، لا طبيعي هذا، حتما الدنيا اكو بيها نمط من النوع تكاد تنعدم عند المقاييس، واكو بيها نمط لا والله واعي يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين النور والظلام، وبين العطاء وعدم العطاء. بس ما مقبول بحال من الاحوال، ما مقبول بحال من الاحوال ان نوازن بين الضحية، ها، والجلاد. الجلاد والضحية على حد سواء. وبعد ألعن من هذا يجون ليك تعال اعدم ذاكرتك واعدم ذاكرة التاريخ، سوي عفى الله عما سلف. لك هذا مش احرق الدنيا، شنو عفى الله عما سلف؟ ما اعرف انا شنو، في وين راحت هاي الامور؟ ها، وين، اين الحق واين الباطل؟ اين ذاكرة التاريخ؟ اين ما ينبغي ان يكون؟
1: مصيبة يعني، هي كارثة.
0: يعني المجتمع اذا وصل الى هالدرجة من البلاء، مجتمع لا يساوي شيء. ارجوك انت تدخل وتجد مثلا السيدة عائشة زوج النبي يجتمع بها معاوية، تقول له ويل لك من حجر واصحاب حجر. حجر ابن عدي واصحاب اللي اقتلتهم دولة كانوا من رهبان الليل، دولة كانوا من الزهاد، من العباد، هذول كانوا من القوامين لله عز وجل، هذول كانوا على علم وعلى مجد وعلى عقيدة وعلى ديانة. شو تقول لله؟ شو راح تقول لله إذا قدمت عليه وأنت تقتل هؤلاء؟ ها؟ تصور هذا موقف إلى قيمته. مو تجي الآن أنت بالقرن العشرين في عاصمة الأمويين تدخل على قبر حجر، ها؟ يبين لك هؤلاء الشهداء فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان استشهد في عام كذا في عام كذا في عام كذا رضوان الله عليهم، وقد قتلهم معاوية رضوان الله عليه. شليش إذا دولة بهالشكل شنو معنى رضوان الله عليه؟ شهاد القاتل يمتى ينال حقا من التقييم؟ لازم نقيم، لازم يعني لازم نكون عندنا مقياس. الله عز وجل فتح لنا الباب حتى نجذر المقاييس في تفكيرنا، تكون تفكيرنا بمقاييس متجذرة تفرق بين الحق والباطل. وإلا الإنسان إذا كان البناء كلها عنده سواء، ما تقدر تسمي إنسان عنده حدية أو عنده عقلية. ما يمكن أنت تجمع بين الأموات والأحياء، ولا بين العلماء أو بين غير، ولا بين المجرم وبين البريء. ممكن البين ما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ها؟ ما يمكن دول مو كلهم على حد سواء. طيب هذا القرآن يصرخ آناء الليل وأطراف النهار لتجذير وتثبيت الحقيقة. الفكر الديني، الفكر العقلائي كله يصرخ ليل نهار ومو مؤثر، ما مؤثر إلى الآن، ما مؤثر، ها؟ إلى الآن أقلامنا تمر تساوي بين الجلاد والضحية، إلى الآن أقلامنا تمر وتساوي الظلام بالنور عينا، إلى الآن أقلامنا تمر وتجيب لك واحد قمة تحطه إلى جانب واحد مثلا عادي جدا. سألوا للنسائي مسجد دمشق، قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ كلام الله أكبر، لهالدرجة وصلت الأمور يعني، بحيث أصبح معاوية ينحط بصف عليه ابن أبي طالب. قالوا العجيب، هذا رأيك؟ داشوا بطنا برجليهم وسحقوا عليه، ها؟ لا انتهي به الأمر إلى الموت، ها؟ طيب أرجوك شنو؟ يعني ليش؟ هذا رجل الطرائية، رجل جاي يقولهم آخر أنتم لازم يكون عندكم مقياس، ما يصير أنتم تجون إلى قمة تساووها بالشمس. يعني مو مسألة عداء، لا. مسألة تصرف عقلي، يعني مسألة أرجوك أن جملة من المؤرخين، لا هو قرابة علي بن أبي طالب ولا هو عدو معاوية، ولا العكس لا هو قرابة معاوية ولا عدو علي بن أبي طالب. هذا مؤرخ يريد يوصل إلى الحقيقة، فليقل كلمة الحقيقة، خلي يفرق، يقول هنا أكو قمة وهنا أكو شفع، هنا أكو حق وهنا أكو باطل، ها؟ هذا هو، هذا معنى السلوك العقلي، هو هذا معنى التصرف الموزون، هذا هو اللي يحدد مكانة الإنسان. الله عز وجل بغض النظر عن كل العوامل يريد من عندنا تقييم الحق، تقييم موضوعي، فليكن الإنسان موضوعي. بس مو سهل، أنا أقول لك يعني مو سهل واحد تقدر تطلع من النصاب اللي عايش به. يعني هذا عايش في نصاب خاص بعائلة معينة على مذهب معين، درج على مدة من الزمن على فكر معين، مو سهل تطلع من هالأفق وتخليه يصبح حر ويبقى رأيه بصار أبدا. تأثر عليه طبقته، انتماء المذهبي، انتماء العقائدي. ولذلك احنا بأمش الحاجة إلى مؤرخ موضوعي، إلى كاتب موضوعي، إلى واحد يقود الوعي ويقود الحق ويبعد عن الباطل. اذا قاده الحق، لان ارجوك الله عز وجل دائما يحط ايدينا على حقيقة وهي انه ما بعد الهدى الا الضلال. واذا لا والله اطلعنا من الضلال يعني طحنا في خانة الهدى. اذا الانسان ينبغي ان يكون على وعي في هذا الجانب. ان تكون عند المقاييس نعم محفوظة. اذا ما صارت المقاييس محفوظة صارت الحياة فرضة. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. طيب نرجع الى المعنى الكنائي اللي ارادت الاية الكريمة. قالت ان الاحياء غير الاموات. طبعا ما تريد الحياة بالمعنى هذا اللي نعرفه. لا تقصد بالاحياء هنا يعني القرائن المحيطة بالاية والاجواء. تقصد بالاحياء الذين ينتفعون بما يسمعون ويقرؤون. والأموات الذين لا ينتفعون بما يدخل إليهم من الفكر. نبه كأنه أكو واحد مهما حطيت إيده على علم وعلى وعي يظل قلبه ميت. إذا هو أبدا يقرأ ويشوف أمامه وينتهي إلى سيمر علينا المعنى خلال البحث إن شاء الله. لكنه ما يبطل عن وضع اللي هو به. قل يا اخي فاذا شنو فائدة العلم؟ يعني مو العلم ليش الله عز وجل يعبر عن دولة اللي يشيلون العلم وما ينتفعون به؟ كانوا عندنا العلم نوعين. اكو عندنا علم نسميه محمول واكو عندنا علم مستعمل. العلم المحمول هذا اللي تأشر الى الآية مثله كمثل الحمار او كمثل الحمار يحمل اسفارا هذا على ظهر كتب ما نستفيد بها. واحد لا يستفيد بالكلمة بالرأي بالنظرية بالحقيقة التاريخية ويرتب عليها أثار. يعني عنده حدية. واحد لا ما عنده حدية. فالأحياء هنا مو المقصود بيهم اللي يمشون ويأكلون. لا اتقد تلقى لك واحد يمشي على الأرض ويأكل هنا بس هو ميت. مو رحم الله بعض ودبانا يقول نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تشير. موتى يمشي لكن ميت. لا وعي ولا فهم ولا تنبه ولا. طيب فإذا أرجع للآية الأحياء اللي ينتفعون بما يسمعون بما يقرؤون بما يتفاعلون معه من الأفكار. الأموات لا ميت هذا شو تخلي عنده من معلومات بالنتيجة يرجع الى وضع الاول. تقول لك هاي المعلومات اللي قريتها عليها من انت شو الفائدة منها؟ متحط لك مكتبة ضخمة وجاي تقرأ بها المكتبة. طيب هاي المكتبة ما تقودك الى رأي ما تقودك تصحح لك خطأ تحطك في مسار صحيح. اذا شنو فائدة الكتاب؟ شنو فائدة العلم؟ شنو فائدة الافكار؟ هذا الشيء اللي القرآن الكريم يريد أن يلفت نظرنا إليه. طيب تقول آية وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع الموتى. يسمع من يشاء. هو تأمل الباري عز وجل يسمع من يريد إسماعه هو عند استعداد. هذا المعنى الله تبارك وتعالى يسمع يعني الله يبلغ وحاط قابلية عند هذا واحد يستعمل قابليته واحد ما يستعمل قابليته. عشان تمام لاحظ اكو اثنين تلاميذ يطبون للصف واحد اثنينهم على وعي اثنينهم على معرفة على اطلاع على استعداد يحطون قدام مدرس واحد يريد يستعمل ذهنيته يريد يستعمل قابليته جاي يطلب علم واحد لا يقعد يقضي الوقت يلعب يعبث. هذا ما يستفيد هذا يستفيد هذا يطلع مستوعب الدرس ومستفيد وهذا ما مستوعب الدرس. اي عينا من النوع الله يسمع من يشاء. الله طبعا يعني من يشاء شنو؟ مو يعود لله حتى نستفيد من الجبر. لا يسمع من يشاء السماع يعني الانسان اللي يريد يسمع. نبه اكو واحد هو يريد يسمع واحد ما يريد يسمع. ما يريد يسمع ابنه خلاص ما مشغل مخه. عنده مخ بس ما مشغله. مخ اكو عنده بس ما مشغله المخ ابدا. طيب خلينا نجي هنا الى نقطة. النقطة شنو هي؟ النقطة اللي اقول لك انه قد نمر بها احنا وما نرتب عليها اثار. وهي ان احنا كمسلمين اكو عندنا في تاريخنا العملي الان احنا نستعين بالله عز وجل ونرفع دائما شنو؟ نرفع ايدينا وبيها جاه الانبياء وجاه الاولياء. هاي اللي تشوف عندنا نقف على قبور الصالحين. زين هذا شنو محل مكان من الشرع؟ شنو مكان هذا من الشرع؟ ما هو يعني انا عندما اقصد قبر الرسول صلى الله عليه واله واقف واطلب من الله عز وجل قضاء حوائجي بحق هجاه الكريم، او اقف على قبور الاولياء والائمه واطلب من الله عز وجل استعين بالله واجعل الجاه على يدي ارفعه الى الله. طيب هذا شنو؟ هل عمل اكو بما ينافي الدين او لا؟ اولا خلينا نعرف الدين هو شنو. احنا الدين امر توقيفي، يعني الدين هو مو بلاده نحطها برقبتنا، لا، الدين نصوص. منين ناخذها؟ من القران ومن السنه. السنه النبويه الشريفه منين ناخذها؟ ناخذها طبعا من الرواه الموثوقين الصحيحين. ولذلك احنا اذا عندنا روايه نجي نبحث عن الراوي شنو هو، اولا عن السند، ان هذا الراوي موثوق لو مو موثوق، مشتريته سلطه لو ما مشتريته سلطه، ها اكو واحد مأثر عليه، اكو بدهنه شبهه لو لا، ندرسه دراسه، لان انا اريد اوصل للدين والدين ما اقدر اوصل اليه بسهوله. اخوك دينك فاحفظ له. انا لما اريد اوصل الى الدين كن اخر من طريق نظيف صحيح، كن ما يصير اجي لي الى مغفل، او اجي لي الى واحد يباع ويشرى، او اجي لي الى واحد جامد ما يعقل، لا، لازم ادرس احواله. هاي ناحية. الناحية الثانية كن ادرس هذا اللي يروي لي اياه، مضمون الخبر اللي يجيب لي اياه هذا المضمون صحيح يلتقي مع القرآن الكريم، يلتقي مع السنة النبوية الشريفة، مضمون مقبول قبل العقل لو ما يقبله، لان العقل نبي من الداخل، ها، والنبي عقل من الخارج. اذا انا لما اريد اخذ الدين منين اخذه؟ اخذه من الطرق الصحيحة. خليني اجي الان للصحابة رضوان الله عليهم. شوف الصحابة شنو كان موقفهم حول هذا المعنى، هذا التاريخ بين ايدينا. الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي، يتوسلون به في حياته وبعد وفاته وفي حياة النبي ما نهاهم، ها، وهذا سنة. اذا ما نهاهم يعني هاي سنة اقرهم عليه، وان لو كان هذا منكر، لو كان هذا يخالف الدين كان قاله النبي لا تتوسلون الى الله به، ها، مو الشكل. طيب نلاحظ ان ذولا كانوا يتوسلون دائما بالنبي صلى الله عليه واله الى الله، والنبي يقرهم على هذا في حياته وبعد وفاته. زين، هاي ناحيه. الناحيه الثانيه خلينا نرجع للماثورات، نرجع الى الماثورات، نشوف اكو عندنا من الماثورات في هذا الباب شيء. هذا بلال الحبشي رضوان الله عليه، من خيرة الصحابة، مؤذن المسلمين. بلال أصاب المدينة قحط. أنا عندما أنقلك من كتب الصحاح الموثوقة، يعني ما أعتمد على كتاب عدو من لكل المذاهب. في بلال يجي أيام القحط الشديد أصاب المدينة قحط، إجا بلال وقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أدرك أمتك فقد هلكوا. هاي الأمة الآن أصابها قحط، وصار عندها يبس، صار عندها عدم وجود زراعة، ظنت عليهم السماء. وبمرأة من الصحابة ما حد رد عليه ولا واحد أنكر عليه، توسل الى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه واله، والله تبارك وتعالى لو اراد منعه لكان الهم الصحابه مثلا ان يردوا، او لا انزل له ردا على حياه النبي يردع امثال هذه الحالات المنتظره. اذا كانوا الصحابة يقرون هذا المعنى
1: وهو الوقوف على القبر.
0: هاي اثنين، الخليفة عمر بن الخطاب نفسه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن آدم لما ارتكب خطيئته، لما ارتكب آدم خطيئته سأل الله قال إلهي أقسم عليك بحق محمد إلا ما غفرت لي. طيب شنو معنى هذا؟ يعني استشفع، يعني نفس الخليفة يروي أن آدم عليه السلام استشفع إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله بنبيه برسوله. جد حج المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي أيام خلافته جاء إلى الحج، لما وصل إلى المدينة المنورة اجتمع بمن؟ بالإمام مالك. قال له أنا أريد أروح إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله، فما أدري عندما أدعو أتوسل أجعل وجهي مقابل القبلة يولا مقابل قبر الرسول. التفت مالك قال له ولم تعرض بوجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، اذهب فاستشفع به إلى الله عز وجل واسأل الله ذلك فالله سيشفعه فيك. نعم وجود الموقف وينقلوا تنقله معظم كتب الحديث المتعلقة بهذا المعنى، يعني سنن الدارمي موجودة، نعم صحيح البخاري موجود، سنن الكبرى للبيهقي، أي إحياء العلوم للغزالي، نعم مر بي. الغزالي يقول الموت لا يعدمنا، يفرق بين أرواحنا وأجسادنا، الأرواح باقية، فهذه عندما يقف عليها الإنسان ويخاطب معناه ميتة، لا قد تشفع إلى الله في قبول دعائه وقضاء حاجته. طيب إذا لما نريد نرجع إلى المأثورات، نلاحظ أن المأثورات الإسلامية كلها تشكل رافد كبير يوحي بأن هذا العمل محبوب وبأنه غير مبغوض إلى الله عز وجل، وبأنه في أيام النبي أقره والمسلمون قاموا به وكانوا يقفون على القبور يطلعون المسلمين إلى قبور شهداء أحد، وهذا شيء يجينا إن شاء الله عندما نمر ليلة 20 بزيارة الحسين سلام الله عليه، سنمر إن شاء الله بهذا المعنى. بس أريد أبين أن هذا المعنى توسل، التوسل إلى الله ورفع الجاه باعتبار أن الأولياء هناش مقربون إلى الله، يعني ولا مو يضرون ينفعون من دون الله، ما حد عندنا يقول أن الولي يضر وينفع من دون الله أبدا، الحسين أو علي بن أبي طالب أو الأنبياء هم بحاجة إلى رحمة الله، بحاجة إلى عطاء الله، هم يضرعون، هم عبيد مفتقرون إلى عطاء الله. ها؟ ما عندنا واحد يقول أن هؤلاء يضرون وينفعون من ذواتهم أبدا، إنما نقول أنه إلهم جاه عند الله عز وجل، وكأنه من باب التشجيع على الانخراط في ولاية الله أن الواحد من عندنا يعرف أن الولي إلى قرب عند الله، فلذلك يتقرب بالولي إلى الله، كل ذلك دفعا للناس إلى سلوك طريق الولاية والتقرب إلى الله عز وجل. نبه. وإلا الإمام أو النبي ما عنده في حد ذاته قدرات أو إمكانيات خارج إرادة الله وعطاء الله، كلا وألف كلا. ها إذا ما عندنا مسلم في عمله هذا يتصور أن أكو واحد راح يشارك الله عز وجل في أفعاله أبدا، بشيء من التأمل إحنا ليش فإذا كان كذلك إذا ليش السطحية رأسا بمجرد أن يجي هذا ومملوء لهفة هذا الحاج أو الزائر ويريد يوقف ينقض رسول الله ويستشفع إلى الله بس يدير وجهه بتقول كأنه هذا بعير مو آدمي. ها ليش يعني ليش ما أعرف، يعني هذا المعنى ما ينبغي أن يحدث في مؤسسة نعتبرها أمنا الفكرية. نعم يعني تصور هذا المكان اللي دكن به رسول الله صلى
1: صلى الله عليه وآله، والكعبة الشريفة هذه هي مهد، هي أساس حضارتنا، مهد فكرنا، هي مجدنا، ها؟ هذه المؤسسة الأولى والأخيرة اللي نتوب إليها، اللي منها انطلق صوت بلال، منها انطلق الفكر الإسلامي، منها انطلقت حضارتنا. ما يصير في أمام أعين الناس إحنا هنبع هذا الطرف من الحضارة، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة الشريفة. أنا بمجرد التماسي للحجر أو بمجرد توجهي إلى قبر النبي رأسا أنت لبيت علي هاللفظة أو طيتني هالوشام، هذا وشام الشرك؟ لا، هذا المعنى بعيد عن الروح الإسلامية. يعني ضروري يعاد النظر في هذا اللون، ضروري يعاد النظر في هذا اللون من التوجه. أطلق للمسلم شنو؟ حرية الاتصال بالله. الله رب القلوب، الله رب المشاعر، ها؟ أنا متوجه إلى بمشاعري وجاي إلى وأنا مؤمن موحد. ما يمكن في يوم من الأيام أشرك بوحدانية الله، ها؟ ربي إن لم أجد في طاعاتك إنني بائس إلى رحماتك وشفيعي إليك أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. إذا أنا كمسلم ما أشركت يوما بالله عز وجل أحد فيه في كل فعالية من الفعاليات، فلا يكون مثلا لأتفه الأمور أنا أعد في عداد المشركين. طيب، فالآية تقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. هذول مثلا اللي يقرؤون هالنصوص غير يرتبون عليها أثار، تقول لا يا أخي مو أنت هاي كلها قرأتها غير ترتب عليها أثار، بعدك أنت ذاك أنت. خلي أقرب لك المعنى بمعنى آخر. 20 كتاب كتب بأن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية ما إلى وجود، وفرض موجود عبد الله ابن سبا قد واحد يجري بدش في صفوف المسلمين، جاب قضايا. طيب المسلمين الباقيين عندهم 20 مثل عبد الله ابن سبا، مو الشكل هذولاك ليش مو مشركين، هذولا مشركين ليه؟ لان عندهم عبد الله ابن سبا. ادري خوف واحد يهودي جاب امه، شنو علاقة الامه بالموضوع؟ هذول يهودي، اذا واحد صار يهودي في امه معناه الامه صارت كلها يهود؟ ما تقتنع منين اجى؟ منو قال لك ان هذول اخذوا بافكاره؟ يقول بلى، هذول جابوا هاي فكره الوصي علينا قال وصي النبي، هاي جابوها من عبد الله بن سبأ. غريبه، مو انت تروي، انت تروي في واقعه الدار لما نزل قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، انت تقول ان النبي جمع بني هاشم وبني الفاضل وقال لهم من منكم ساعدني على هذا الامر على ان يكون اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي، ها؟ هي التعبير. قام لعلي ابن ابي طالب ثلاث مرات امسك من عنقه قال هذا اخي وصفي ووزيري خليفتي من بعدي ووصي، ها؟ انت تروي الروايه ومع ذلك غير ترتب عليها اثر الروايه. ايش انت تقول ان النبي يجي قال له؟ ايش اللي عبد الله بن سبأ جابه؟ كلام يعني غريب، يعني ما افهم. ارجوك هذا يشغل عقله، هذا يشغل فكره، يشغل مشاعره، وهذا مو موت، هذا موت للفكر. ويوميا وتتردد المعزوفه عبر التاريخ من 14 قرن. صحيح احنا فهمنا ان حتما اكو وراها مصلحه، حتما اكو دكان مفتوح هنا، لكن دكان فادح، هذا دكان فضيع على حساب وحدة المسلمين. دكان ينفتح على حساب أمة النبي، ينفتح على حساب فكر النبي. لا هاي هاي هاي جريمة بشعة. يعني إذا السارق يسرق لسرقة هكبرها وتنقطع إيده وينقطع أحيانا أعضاءه، واحد يشغل مودة من قلوب المسلمين على بعضهم بعض، هذا ينبغي أن يقطع عربة عربة. المسلم ليش أهل لا إله إلا الله أنا أجي أخلي علائقهم ملغومة؟ لماذا؟ ها؟ فإذا الآية تقول إن الله يسمع، ها؟ أما أنت وما أنت بمسمع من في القبور. طيب خلينا نرجع للمقطع الثالث، وما أنت بمسمع من في القبور. قد يقول قائل أن النبي خاطب أهل القبور. مش معنى الآية تقول وما أنت بمسمع؟ هذه شبه الكفار بالموتى الذين بالقبر، وإلا مو معناه اللي بالقبر ما يسمع، لا يسمع. شلون؟ أشابه لك. رسول الله صلى الله عليه وآله مر بنفسه يوم بدر على قتل المشركين وهم بالقليل. قالوا إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ واحد من أصحابه قال له يا رسول الله إنك تكلم أموات، قال والله ما أنتم بأسمع منهم. قلت لا، هذول يسمعوني بس ما يقدرون يجاوبون. نبأ مو مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف على الجبانة، المؤرخين يقولون قال السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحشة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت. هذا مو شان هذا اللي يشغلكم بالدنيا، شان يشغلكم بالدنيا غير هذا؟ بيت أنتوا تسكنونه هذا كان يشغلكم بالدنيا، هذا اللي كان يشغلكم بالدنيا بيت تسكنوه، أموال تسعون في طلبها، زوجة تأوون إليها، هذا الشيء اللي كان يلهيكم يشغلكم، هذا خلافكم راح، أموالكم وزعوها، نشاءكم تزوجت، دياركم نعم سكنت. هذا خبر ما عندنا الآن، الخبر اللي عندنا بالساحة هذا، أموال راحت ونساء أخذت طريقها إلى أزواج وبيوتها سكنت من غيركم تسعدكم. قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى، هم يسمعون لكنه ما يؤذن لهم بالكلام، الأرواح لا يؤذن لها بالكلام، وإلا لو أرادت أن تتكلم لتكلمت. نعم الله عز وجل يعني مثل ما قلت لك أنا الكلام للروح لكن اللسان عضو النطق. الله عز وجل في الدنيا أعطاها الصفة الهيئة أن ما ينطق إلا إذا عنده لسان، ولا مو معنى ذلك يتعذر أن تتكلم الروح، لا لا، لأنه لابس جسم مثالي والجسم المثالي يمكن أن يخرج الله منه الصوت. مو الله عز وجل نادى موسى من جانب الطور الأيمن، ها من الشجرة كان يخرج الصوت، مثل ما يضع الصوت باللسان، اللسان شنو عضو قطعة من اللحم، يمكن أن يضع في غصن من أغصان شجرة، يمكن أن يضع في وسيلة أخرى في آلية أخرى. إذا لو أرادوا الكلام لتكلموا، النبي يقول لهم والله ما أنتم بأسمع منهم، هذول يسمعوني. ها بس احنا حتى عندنا ورد بالروايات ان الميت اذا وضع بالقبر يسمع اصوات خفق النعال حول قبره. بس هاي على رايين، الراي الروحي يعلله بان الله عز وجل يعطيه قدره على السمع، الراي المادي لا، يقول خلايا المخ موت مو ما تموت بسرعه، تظل يومين ثلاثه يلا تموت تتلاشى، يمكن ان يسمع لكن لا يقوى. يصيح ارجعوني لعلي اعمل صالحا. يا ربي ارحمنا برحمتك، ارحمنا ان شاء الله ان يرحمنا برحمتك. يسمع ما في شك، النبي صلى الله عليه واله يقول والله ما انتم باسمع منهم، يعني هم يسمعون. ها وكذلك أكثر من موقف وموقف يدل على هذا المعنى عندنا في تاريخنا وفي حضارتنا. أما النبي عندما خاطب الآية وما أنت بمسمع من في القبور، تقصد بالمعنى الكنائي مو المعنى الظاهري هذا، لا، لأنه أكو واحد هو يعيش في الواقع، يعيش في الدنيا لكنه عايش بقبر. ها مو يقول واحد من الشعراء أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غروا، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح. هذا هو العمر. ها في واقع الامر اكو واحد يمشي هو بقبر قبر من العصبية. واحد تلقى عنده قبر عصبية مظام روحه دافن روحه بقبور عصبية. قبر من الهوى، قبر من الطمع، قبر من الشبهات. هذول عايشين بقبور داخل القبور مو محرر ارواحهم. لا تقول له الآية للنبي هذول ما تقدر تسمعهم لان هذا ما مستعد يفتح اذنه لسماع صوتك، ما يسمع صوتك، انت ما تسمع من في القبور، والا الله عز وجل لو يشاء ها لا اسمعهم. يعني الله سهل لهم واعطاهم وسائل السماع ويسر لهم كل شيء واعطاهم القابلية، هم ما يردون يستعملوها تسوي له. ها هو نفسه يجني على نفسه، والله لا يغير ما فيه حتى يغير هذا. ان الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بانفسهم. وما انت بمسمع من في القبور. وهي بالفعل والله العصبية قبر، والله والله الهوى قبر، الشبهات قبر تدفن للإنسان. إذا القبر يدفن الجسم، لا هذا قبر العصبية يدفن الروح، يدفن العقل، يدفن للعقل دفن. معلش أنت بعض المواقف تلقاها تتحكم بها هذه العوامل بأجمعها. غريب، أنا أجي مثلا أشوف أكو أمر صريح واضح للنبي، ها هذا الأمر الصريح مثلا واحد من العلماء شفته يقول هذا الحنك، ماكو واحد من يوقف يصلي، ها يشوف طرف العمامة يأخذ من الجانب الأيسر. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقف إلى الصلاة عمته الشريفة يأخذ حنكه على الجانب الأيسر يتحنك به. يقول هاي اللي عليه السنة، ولكن لما رأينا الروافض يعملونه تركنا. لا يا أخي يا أخي، أنا دي أتبع سنة الرسول. أنت أنا خشو اللي مسوي بيك، بك أنا أخوك، أنا أخوك بالسراء والضراء، ما تخلفت عنك يوم من الأيام لا في قضية مشرفة ولا في قضية قومية ولا في قضية أبدا، أنا إلى جانبك. ها أضلاعنا تعانقت على الحراب ودماؤنا اشتركت. طيب وأنا ما أكلمك من منطلق ضعف، ما يهمني وجودك وعدم وجودك، لكن أكلمك من منطلق إسلام، أنا أخوك. ها طيب ليش هذا لما عمله تركنا؟ ليش مو هذا مو بخطك مو بدربك؟ هذا الشيء اللي يخليك أنت تعرف أن الدنيا مع شديد الأسف. يعني هذا لو واحد جاهل ما يخالف أعظه أقول والله هذا جاهلك، وانت عندك علم. هذا ايش عنده؟ عنده قبر من العصبية، عنده قبر من الهوى. بينما لا والله العقل المنفتح يقول اطلب الحكمة. ها منين اخذها؟ من الضالة الحكمة ضالة المؤمن، وين يلقاها ياخذها؟ خصوصا اذا من واحد من اخوك وطريقة نفس طريقك. فاعود للموضوع، ها فاذا كان كذلك اذا من في القبور يسمعون. شو نقول له احنا للحسين لما نوقف عليه بالزيارة؟ نقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. نبه يعني مو متعذر عليك لو اردت، لكن الله لم يأذن لك بالاجابة، والا انت تسمع. وفعلا انا عندما اقف على قبره وأجور ما جاي أكلم ميت، لا لا جاي أكلم من يسمعني. وشيء أقول له جاي أطي مرتبة العبودية، أي أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى آتاك اليقين. أرجوك هاي المفاهيم شنو اللي بيها ينافي الخطوط الإسلامية؟ ها أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، هاي أكو بيها شبهة غلو، أكو بيها شبهة عبادة؟ أبدا أبدا، كل ما بيها شهادة لهذا الرجل بأن على الخط الذي رسمه الله عز وجل، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وشلون أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ كلف ثمن غالي. مو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كلفه ثمنا غاليا. شنو الثمن؟ وصل الأمر إلى درجة أن قدم الرضيع اللي إلى من العمر 6 أشهر، أي آخر رجع إلى الخيمة، شاف النساء تتلعى، شال أخته، قال له خي أنا قبل دقائق قلت لكم لا يكون واحد من عدكم يبكي، خلي البكاء أمامكم. قالت له أبا عبد الله لما ناديت ألا هل من ناصر سقط رضيعك إلى من المهدي إلى الأرض؟ قال له أخي علي به، كأنه يريد أن يلحق بأهله، جيب لي إياه، خلي هذا خليه ويا سجل الضحايا. فعلا طلع بي وهو يتحرك على يديه، رجع به وقد وضع يده تحت منحره حتى امتلأ الدم عبيطا، صاح ربان خذيني ولدك مذبوحا، رباب خذي ولدك مذبوحا. اخذت ورجعت به الى الخيمة، حملته على صدرها وهي تجول به حول المهد والمهد خال. يدي انقل الحرمل وياك قدر

إلى تهز المهد، تتصور أن طفلها في المهد مدهوشة. يا ابني الرضيع الفطم تم بلا، يا ابني بوريدة وانقطع حبلا، يا ابني عشموك تدرش وتبلى. امر الحسين بان يدفن رضيعه بقبره، هاي وراء الى جانبه. تقول الزيارة: قتيل يرق له من يرى ولده عند رجله. الامام زين العابدين اول سؤال يطفح على لسانه لما وقعت عينه على المنهال، يسأل للمنهال: يا منهال ما بقى على حرملة؟ قال له: سيدي حي يرزق. قال: اللهم ادقه حر النار، اللهم ادقه حر الحديد، لان هذا احرق قلوب الفاطميين.

0: اصبحته حلم النبل دما. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك ولرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم يا ولي العافية من على مرضانا بالعافية والشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. المؤسسون تقبل اعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

المخيم من المخيم لحتى الليل زينبية صحت يا الكافين هاي أبوك.

أبي العقيلة حشايته تهضم وعلى وجهها الضم

0: اروح لك فدوه فدوه فدوه صوتك هلا اقروا له صاحب الزمان اقروا له اقروا له
1: صوتك عشان اوصل الله يا ديني صوتك.

معك سمعك عتابي ولو تطيح متوني ما يوقع حجابي خدي بدموع ارتوى خدي بدموع ارتوى

0: صاحت جروح
1: شنو صاحت
2: والشيال
1: في دور
0: صاحت جروح
2: والشيال

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فواحق عباس وتشوفك انت ابن بنتي محفوف يعيش بكل نبض بينا يعيش بكل نبض شكرا بالهم الا وتمنوا عنا ننسى

اليسر حيرنا تفسير نحب ما نحب خير نعيش بنعمته خير فضل خير يغطينا فضل خير يغطينا اليسر حيرنا

وذات احنا يدلينا وذات احنا عطشنا وهو عرينا وهو جرحنا وهو دخلنا وذات احنا يدلينا وذات مجانينا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب.

والإكبار وشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: من أقوك
1: شنة بين الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل. برنامج وجوه الخدمة. هذا البرنامج من إعداد وتقديم أسامة العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.
1: لو شفت واحد حزن برسومه، لو شفت واحد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب في حلقة جديدة من برنامجكم وجوه الخدمة، البرنامج هذا الذي نسلط من خلاله الضوء على الوجوه التي جعلت من خدمة الناس رسالة، ومن العطاء منهجا، ومن الإخلاص طريقا. وفي هذه الأيام المباركة ومع تدفق ملايين الزائرين نحو كربلاء المقدسة، لا تسير الأقدام وحدها، بل تسير معها قلوب محبة وأيد معطاءة ومواكب فتحت أبوابها لخدمة زوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ضيفنا في هذه الحلقة شخصية بابلية حلية عرفت بخدمة الزائرين وبالإشراف على الكثير من الخدمة، ومنها الموكب الذي يستقبل الآلاف من السائرين على الأقدام وصولا إلى محافظة بابل. يسعدني طبعا ويشرفني أن يكون ضيفي لهذا اليوم السيد بهاء تاج الدين كفيل موكب العقيلة أم المصائب زينب عليها السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله.
0: حياكم الله سيدنا. بداية عظم الله لك الأجر بهذا المصاب، وأيضا هذه الأيام التي تقدمون فيها الخدمة لزائري أبي عبد الله الحسين. بداية لو اقتربت من المايك أكثر، وبداية من هو سيد بهاء تاج الدين؟
1: سيد بهاء تاج الدين انعرف على مستوى الحلة بموكبه النظامي المرتب، موكب العقيلة أم المصائب زينب في بداية 2004 ولحد هذا اليوم الحمد لله والشكر الموكب عرف بموكب الزنجيل والتطبير والمجالس وخدمة زوار الحسين الأربعينية.
0: أحسنت بسيدنا. إذن تأسس الموكب عام 2004.
1: نعم.
0: من 2004 إلى يومنا هذا.
1: نعم.
0: بداية كان الموكب قبل ما يكون موكب العقيلة أم المصائب، كان يمكن موكب العقيلة زينب،
1: موكب أنصار العقيلة،
0: أنصار زينب. العقيلة زينب كان. نعم. في أي عام أصبح باستقلالية بموكب واحدة؟
1: تقريبا بال 2008.
0: 2008. 2008. أنا وياك من يا سنة؟
1: بال 2004 بداية العام.
0: بداية. نعم. يعني أول ما تأسس الموكب.
1: نعم.
0: الحمد لله كان الله رزقنا لك الخدمة.
1: الحقيقة كان لك دور كلش عالي.
0: الدور بيكم سيدنا، أنتم اللي احتضنتوني. طبعا حقيقة أنا أذكرها دائما للتاريخ، أنه أقول أنا نشأتي بمنطقة الجامعين وسط مدينة الحلة.
1: نعم.
0: قلت لهم الموكب الجامعين فترة ونجيبكم، يا أخذتوني بعد ما رجعت.
1: نعم صحيح.
0: الله يوفقكم سيدنا.
1: الله يحفظك.
0: سيدنا من 2004 وإحنا اليوم عام 2026، طوال هذه السنوات.
1: نعم.
0: الموكب اللي ربما الكل شاهده.
1: نعم.
0: يعني سواء في بابل أو المحافظات، أنه الدشداشة سودة، الكفوف حمراء.
1: نعم.
0: الغترة موحدة، النطاق موحد. هذه مبالغ أعتقد أنه تصرف عليها كثيرة، لأنه يعني مبالغ تصرف على هذا الموكب.
1: نعم.
0: شون يعني دعمكم مين؟ دعم ذات شخصي، حكومة، ناس تجار، ميسوري الحال؟ سالفة النهاية العالم ما تعرف هاي السالفة.
1: أنا بخدمتكم
0: سيدنا. أنا داسر هذا السؤال لأنه هو يسيرون بالشارع موكب.
1: ماكو المشكلة.
0: العقيلة أم المصائب زينب موكب نموذجي. شو نسعدنا موكب هماتين، موكب شباب علي الأكبر أعتقد.
1: أحسنت.
0: أي هماتين مرتب، وهذه ويمكن هم مستسقين الفكرة من عندكم.
1: نعم.
0: نعم. سالفة النهاية.
1: كان هو بداية.
0: نعم.
1: الحقيقة احنا من طلعنا من موكب أنصار العقيلة.
0: نعم.
1: وأسسنا موكبنا وبدت المراسيم.
0: تأسس بمنطقة الإبراهيمية مو؟
1: نعم.
0: أهالي الإبراهيمية.
1: أهالي الإبراهيمية.
0: تحياتنا لهن وناسنا في منطقة الإبراهيمية وكل المناطق.
1: الله. نعم. يحفظكم.
0: نعم.
1: الحقيقة احنا من كنا نطلع بالزنجيل عندنا منهاج انه نعزي السيدة الزهراء سلام الله عليها بمصاب ابن الحسين سلام الله عليها.
0: سلام الله عليها.
1: فبالحقيقة أنا ما أقبل أي شخص يرتدي البنطلون والقميص أو السروال أو الملابس ملونة، فقط الدشداشة والغترة والحزام وشفوف الحمر.
0: حلو.
1: فظل مستمر الموكب على هالمنوال هذا إلى لحد الان.
0: نعم.
1: نحمد الله وشكره انه الموكب توفق وإلى اسمه وعنوانه بمدينة الحلة.
0: إذن الدعم ذاتي؟
1: ذاتي.
0: ذاتي من ذاتي خلالك ومن نعم. خلال الخدمة.
1: نعم.
0: زين سيدنا، أسأل سؤال، اليوم لو أجا واحد للموكب أو يسأل سؤال، سيد بهاء هل يختصر خدمته فقط على المواكب الزنجيل أم أنه تمتد إلى الخدمة الحسينية؟ يعني هسه أنا أعرف، بس أنا الجمهور أبدك تعرف.
1: نعم.
0: أنا أعرف أنه أكو موكب خدمة أيضا. نعم. اللي هو على طريق شارع 6.
1: نعم.
0: سولفنا عنه.
1: الحقيقة إحنا موكبنا
0: نعم.
1: مو فقط زنجيل وتطبير ومجالس وطبخ، لا يعني حتى على مستوى زيارة 40 إحنا نوقف هاي الفترة من بداية 1/0 إلى 20/0 حتى يمكن إحنا شبابنا ترتي إنه حتى تخدم وراء الزيارة على الراجع.
0: يعني
1: للراجع.
0: الراجع. الراجعين من كربلاء. نعم. المقدسة بعد أداء الزيارة.
1: نعم، لأنه شوية الوضع يعني خطير شباب.
0: الموكب مالتكم وين بالضبط على شارع 60؟
1: على شارع 60 مقابل مندي حضرموت.
0: هذا هاي خش دعاية لهذا المطعم.
1: إيه بالضبط.
0: نعم. الله يوفقكم سيدنا.
1: الله يحفظك.
0: سيدنا ليش اختارتوا هذا الاسم؟ موكب العقيلة أم المصائب زينب عليه السلام.
1: سلام الله عليه.
0: سولف له، يعني هو أكيد كل موكب أو كل شيء له يعني قصة.
1: نعم.
0: سولف لي هاي هذا الموضوع، ليش اختاريته هذا الاسم أنا بالتحديد؟
1: ليش اختارنا؟ نعم. الحقيقة أنا كنت مستبارك على هذا الاسم.
0: نعم.
1: لأن العقيلة زينب سلام الله عليها اللي هي جبل الله. الصبر.
0: نعم.
1: هي يعني هي أم العلم، هي أم التقوى، هي أخت الإمامين.
0: نعم.
1: أخت العباس سلام الله عليها.
0: نعم.
1: فلينخاها. نعم. ما ترجع خائب. فعلى هالأساس هذا إحنا حصلنا هواي يعني مباركات من الناس اللي يجون يطلبون مرادهم من موكبنا. الله سبحانه وتعالى هو يسهل لهم.
0: نعم.
1: بالمناسبة يعني هم حتى الدعم الناس اللي تجي يحقق لهم هذا الشيء يدزولي دعم، يقول يا أبا هذا أنه أنا الله سبحانه وتعالى طاني مرادي. وهذا فشيء بسيط.
0: هنيئا لكم.
1: الحمد لله.
0: هنيئا لكم.
1: الله يحفظك.
0: أكو شيء يمكن ما تعرفوا مستمعينا اللي دا يستمعونا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل واللي يشاهدونا عبر الفيسبوك واليوتيوب. الأمانة إجا من الموكب للاستوديو بهدوم العمل، لأنه كان داين الصبون الموكب.
1: إن شاء الله. صح.
0: الخيم.
1: أي نعم. شاء الله. نعم.
0: فجميل أنه جاء، إحنا دائما نسميها بتراب العمل، بس شون تراب؟ تراب خدمة خدام الحسين عليه السلام. هنيئا لك سيد.
1: الله يحفظك.
0: والله هنيئا إليك وموفق، وأنا عارفك من زمان يعني بصراحة.
1: أنت رادود الموكب سابقا يعني.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك
0: ويعلي شأنك. أتشرف.
1: الله يحفظك.
0: إنه كنت يوم من الأيام أخدم معاكم، وإن شاء الله تستمر هذه الخدمة بحق محمد وآل محمد.
1: الله.
0: مرات يقولوا لي هماتي أنا سامي أنت شنو ابتعدت عن القرار حسين؟ لا أنا ما مبتعد، بس شوية الصحافة أخذت من وقتي أكثر.
1: نعم.
0: عملي بين بغداد وبابل، لكن إن شاء الله مستمرين بهاي الخدمة. إذا نأخذ فاصل قصير مع زميل عرفان العبدون ومن ثم نعود.

0: الخدمة الحسينية ليست طعاماً يقدم فقط، بل هي قيم تغرس، وأخلاق تجسد، وإيثار يتجدد مع كل زائر يمر على هذا الطريق. فماذا تعني تلك الخدمة؟ وماذا تمثل لكم وأنتم تقدمونها بكل حب وإخلاص؟ سؤال يطرح على الجميع، والإجابة ستكون من خلالكم إن شاء الله. إذن سيدنا،
1: نعم.
0: اليوم يسأل سائل: كم عدد المتطوعين داخل موكب العقيلة أم المصائب زينب عليه السلام؟
1: نعم
0: نعم،
1: الحقيقة المتطوعين من الشباب اللي هم من أولادي وأولاد إخواني وأخواتي.
0: كم واحد من ولدك يخدم بالموكب؟
1: أنا ولدي ثلاثة.
0: الله يحفظهم.
1: الله يحفظك ويسلمك. ولد إخواني اثنين. والشباب الموجودة من صغار وكبار وكبار سن.
0: والتشابه لو هم
1: الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الله أن يوفق الجميع.
0: الله يحفظك سيدنا.
1: الحقيقة يعني بينا تقريبا 30 أو 40 واحد. بس
0: جيد.
1: شنو؟
0: نعم.
1: أكو عندنا شباب اجت من غير مكانات، ناس متبرعه
0: متطوعه
1: بالضبط.
0: نعم.
1: طلبت من عندنا انه المشاركه بالعمل ويانا، فرحبنا بهم اجمل ترحيب.
0: جيد.
1: قلنا من الموكب يعني مو فقط مبني على المنطقه الفلانيه، بالعكس انه احنا يقول
0: رمضان من كل مكان.
1: بالضبط، برمضان يقول رمضان يجمعنا، احنا بمحرم الحسين سلام الله عليه هو اللي يجمعنا. فمن يصير تزامن زيارة الأربعين أشوف العالم اللي حتى البعيد يجي يخدم وياك ويطلب، يقول يا أبا أنت اسمحوا لي أن أخدم وياك. إن عرف أنه هذا الشخص معرف من قبل الحلة، نقول يا أبا لا بأس، أهلا وسهلا بك، إحنا مسموح لأي شخص يخدم ويانا.
0: جيد. إذن الأساسيين من 30 إلى 40 شخص.
1: بالضبط.
0: إضافة إلى عدد من المتطوعين الآخرين.
1: أحسن.
0: اللي يجوا من غير منطقة.
1: أحسن.
0: سيد، شلون نسقتوا ما بينكم بين القوى الأمنية؟ تعرف أنه هذا المكان تسنتر المحافظة أو الطريق الرئيس لممار الزائرين القادمين من شتى محافظات العراق وحتى دول العالم.
1: نعم.
0: هذا الطريق ملايين الزائرين يجون.
1: نعم.
0: عليه، شلون نسقتوا مع القوات الأمنية أو الحكومة المحلية؟
1: أولاً احنا بالنسبة لنا كخدام يسمونه انه خدام الحسين سلام الله عليه،
0: ان شاء الله خدام حقيقي،
1: ان شاء الله اسال الله ان يتقبل عملنا باحسن القبول. فاحنا لازم نتعاون من جهه حتى ويا القوات الامنيه.
0: نعم.
1: اولا انا اللي باع بالموضوع هذا
0: عمر،
1: انا بالضبط عمر. انا مختار.
0: نعم.
1: فذني الامور.
0: نعم.
1: انا لازم اكون لهم سند القوات الامنيه، لان انا ما اريد واحد يجي يعبر من غير منطقه يؤذي ناسي واهلي. فإحنا دائما نشوف السند للقوات الأمنية.
0: نعم.
1: وبكل رحابة صدر ما عندنا أي إشكالات وياهم.
0: اختياركم دقيق، منتهي من العدة سيد.
1: نعم.
0: أنا أسأل سؤال، أنه التنسيق قصدي أنه فتح الشارع، غلق الشارع، الموكب وين يصير كذا، يعني هاي أكو خطة أمنية عدت يعني وجودكم كذا، سولف لنا عنها يعني.
1: الخطة الأمنية اللي عدت عن محافظ بابل والقيادة. نعم. الشرطة والقوات الأمنية عدوا خطة أنه الشارع الخدمي اللي هو طريق حسين.
0: نعم.
1: تكون المواكب خدمتهم خارج الطريق يا حسين، حتى شنو يحجمون من مسألة
0: القطوعات.
1: بالضبط.
0: يعني
1: حتى الزوار تجي تمشي براحتها.
0: زين سيدنا، ايش تتوقع أنه شو وقت أنه راح يكون الزخم الأكبر؟
1: الزخم الأكبر
0: اليوم احنا شقيت؟
1: اليوم
0: احنا اليوم
1: 12
0: اليوم 12 صفر.
1: اي نعم.
0: يعني تتوقع بعد كده
1: من 3 ايام
0: 3 ايام تقريبا
1: 15. نعم، يكون الزخم كلش قوي.
0: ايش قد تقريبا تتوقع انه عدد المواكب المشاركه؟ يعني تقريبا
1: فوق 3000 موكب
0: مشاركه. هاي فقط على شارع 60. 3000. نعم. ما شاء الله. أي. سيدنا كل سنه دا يزيد لو قل لو
1: لا لا المواكب. بيزيد
0: دا يزيد المواكب.
1: نعم بيزيد.
0: قاعد وينهم ذول اللي يقولون انت تقلل المواكب؟
1: هو اللي يقول خلي يسولف، لانه خلي
0: يسمعهم. انا اريد الناس تسمع.
1: والله حقيقة انا احكيك اياها وبكل امانة،
0: انت سيد ابن رسول الله ومتواجد.
1: الله يحفظك.
0: نعم.
1: الحقيقة اني.
0: نعم.
1: عن نفسي.
0: نعم.
1: اقول انه احنا نخدم الناس اللي تخدم جدنا، احنا خدم للحسين.
0: نعم.
1: وكناس تخدم جدنا الحسين، يعني زوار الحسين. فاحنا المواكب تزيد ما شاء الله، تزيد يوم بعد يوم. وشوف الصرف، يعني أقول لك ميزانية الدولة. ميزانية الدولة إحنا
0: لا
1: نصرفها.
0: أكثر من ميزانية الدولة.
1: بالضبط، ميزانية الدولة إحنا نصرفها.
0: نعم.
1: ومن جيبنا الخاص. يعني ما عندنا دعم خارجي، لا عندنا دولة تدعمنا ولا عندنا زيد من الناس.
0: زين سيد سؤال
1: جواب.
0: اليوم أنت أكيد مخصص على طول السنة أنه مبلغ معين كذا تخدم به.
1: نعم.
0: خلال مسيرة الزراعة.
1: نعم.
0: زين هاي العالم ده تيجي ملايين.
1: نعم.
0: شلون ده تسدون عددها؟
1: أنا أقول لك شلون تسدها.
0: إيه. يعني هو يسألون عدد المواكب مثلاً نقول شقد 3000.
1: نعم.
0: 3000 على شهر 60. 3000 ويجوك عدد يعني هم
1: ملايين
0: يعني يجوز يوصل مثلا 12 مليون
1: بالضبط
0: او 11 مليون
1: ويوصل مرات يوصل الى 20
0: نقول اقل شيء 10 مليون
1: نعم
0: ببابل
1: نعم
0: 10 مليون شو تقدموا له ترى يعني الدوله بتعجز عن انه تقديم
1: الخدمه فعلا
0: صراحه
1: فعلا
0: سولف لنا
1: احنا كمواكب الحله المتطوعه لخدمه زوار الحسين اشوف كل موكب له خدمه خاصه
0: اكيد
1: يعني عندنا مثلا الموكب الفلاني يوزع شاي ومي وكعك وذني اكو موكب في صبه يوزع تمن ومرق وذني ما شابه اكو قص وكباب اكو هذا فكل المواكب مشتركه بالتعاون
0: سيدي لو شفت حتى تشيبس توزع
1: بالضبط تشيبس
0: ونساتي
1: والفواكه
0: ورصده
1: بالضبط
0: أي.
1: المواكب يعني وبالاخص حتى احنا تكون يعني على بين انه
0: نعم.
1: احنا نتعاون ويا الناس الكبار
0: أي.
1: والطفال ذول الأطفال اللي يفوتون زوار شوف تعاملنا وياهم كلش لطيف
0: حلو هذا التعامل شلون ده يكون
1: التعامل اللي يصير ويا الأطفال احنا عندنا رحابة صدر
0: اكيد
1: فمن نشتغل انا ما استنكف
0: جزء الايام العادية ما تقدر تحتويهم مثل هاي الايام
1: بالضبط والله يعني استاذ أسامة يعني لا تسمح لي
0: نحمد
1: الله على لساني
0: صادق
1: انا بعملي منذ طفولتي وسمعتي كمنطقة كعمل
0: الحمد لله
1: مسامح وأتسامح ويا كل صغير وكبير
0: الله يبارك
1: فإحنا الله. بالأربعينية الطفال نتعاملهم غير تعامل شوفوا إحنا نسوي لهم شبس بيدينا عندنا شبس إحنا نسويه أكو شبس نشتريه ونوزعه
0: ها سويته هذا
1: نعم
0: أها.
1: نعم
0: نعم
1: فمن نسويه بكياسة شوف الطفل من يجي زاير يفرح من الطيار يفرح
0: صح.
1: شوف الأم تكيف شوف الكبير ياخذ من عندنا وهو مرتاح ما بيت عندنا
0: نعم
1: تعاملنا طيب ويا الزائر سواء كبير السن مره كبيره السن بيوت مفتوحه اهالي الحله المنطقه مفتوحه بيوتهم لخدمه الزوار ومبيت الزوار سبح وغسل هدوم
0: وهذا سلك انه
1: انا بخدمه
0: الله يحفظك سيدنا خادم ربك يعني تقديم الخدمه فقط الاكل والشرب
1: لو هم
0: مبيت خدمات اخرى
1: نعم المبيت للزوار اللي يجي من غير محافظات يعتبر ضيف الرحمن
0: نعم
1: فاحنا دائما نستقبل الزوار ونصيح بالمايكات انه يا زاير او يا زايره اللي حبيبات يغسل ملابسه حمامات فكل الخدمات ان شاء الله مقبوله وعندنا اضافه لهذا احنا عندنا مفرزه طبيه اللي هو الشخص عمار المعروف الرجل هذا
0: الله يحفظه
1: الله يوفقه هذا الرجال باذل روحه ونفسه وجماعته حتى تموينه ذاتي فده يشتري الادويه مرخصة يشتريها ويطلع بالليل هو ومفرسته يفترون على البيوت حتى شنو يقدمون العلاج للزوار
0: حلو هذا
1: اي نعم
0: الله يبارك بهم
1: الله يبارك
0: الله يبارك بهم اليوم اخترتم لموكبكم اسم العقيلة ام المصائب زينب عليه السلام وهو اسم يحمل دلالات عظيمة اليوم انا اريد اسال سؤال بالتحديد ما السبب في كل عام تظهر هاي الهجمة ضد المواكب إيش قد تصرفون ودا تبذرون وكذا وكذا وكذا
1: نعم.
0: شنو رأيكم اليوم
1: إحنا من نصرف هاي المبالغ
0: نعم.
1: إحنا دعمنا بذاتي إحنا ما طالبين من واحد ولا جايين أكيد. على شخص نأخذ من عنده بالقوة
0: أكيد
1: لا هو مثلا يمتنع أو ما يريد يشارك
0: هو حر
1: مشكلة وياه
0: هو حر
1: مو
0: نعم.
1: لا الله سبحانه وتعالى يعني
0: نعم.
1: يريد هذا الشخص الله سبحانه وتعالى يرفع من شانه يقدم ذن الشغلات للمواكب للزوار فشي يعني اللي يسولف خلي يسولف لأنه ما محصل على
0: نتيجة ما ماخذين من الحكومة من جيبنا الخاص
1: هذا
0: مو
1: المواطن مشكلة يعني
0: أي.
1: المواطن ما يفهم هذا الموضوع
0: نعم.
1: إحنا ترى يا ناس إحنا دا نشتغل إكراما للحسين
0: متطوعين
1: إحنا متطوعين لا راتب لا عمل متوقفين عن عملنا إطلاقا ماكو لا عمل كل الشباب اللي موجود يمي حالياً
0: عايف الشغل هوجة
1: كل من عايف شغله وجاي متطوع يريد يخدم
0: ليش بابل تختلف بالخدمة عن الآخرين
1: أهل بابل مع للاحترام المحافظات الباقية أكيد. حقيقة هم ناس مسامحين، ناس كرماء، ناس لطفاء يعني حقيقة. يعني هذا احنا الحلة معروفين بالتسامح بالهدوء
0: التعايش السلمي
1: بالضبط. يعني احنا عايشنا الوادي بأحسن عيشة. ليش؟ لأنه احنا شو نقول ملتقى المحافظات او مثلث المحافظات
0: بابل فلتر للكربلاء والنجف،
1: فاحنا الحاضن لهم. فلازم احنا نكون داعمين الى زوار الحسين.
0: احسنت.
1: او للمنطقه.
0: سيدنا شنو يعني اقرب كلمه سمعتها من زائر وما تنساها؟
1: الحقيقة احنا اثناء الخدمة نسمع اشكال وبالاخص من اهالي المنطقة. تعرف احنا الزائر من يجي يجي تعبان
0: اكيد.
1: المنطقة اكو مثلا زيد من الناس يجي يقول يابا هذا المادة هاي توزعوها للزوار. يعني الحق الخادم ما ياكلها ولا يلعب بيها، فقط للزائر.
0: الا للزائر.
1: اكو يابا احنا نقول له مثلا احنا ما يصير للزائر، انا الخادم عندي واقف من الصبح لليل لازم ياكل. فنقول له يابا رخصنا ناكل نشرب لان احنا خدم واقفين. يقول لي لا بس. فجتي احد الخوات وقفت، قلت لها يابا اعطي مجال للزائر، تعالي منا واحنا بخدمتك. كانت تقول لي عيب على شيباتك، انا ما جاي لبيتك ولا دا اقدم منك. قلت لها انا اعتذر، انت اختي
0: من منطقة نفسها،
1: من المنطقة
0: يعني مو جاية مشي.
1: لا لا
0: أي.
1: قلت لها أنا أعتذر منك، أنت أختي وما أقدر أرد عليك، أنا أخلاق ما أسمح لك.
0: حسنت.
1: فالبنية راحت، فراحت علي من راحت على رضيعتي. قلت لها ذولا شنو ذولا ميطون؟ قلت لها لا عيني مو ميطون،
0: ذولا مخصصين لل
1: ذولا مخصصين للزوار. فإذا طوش وإنت أهل المنطقة يصير بأشكال شرعي.
0: صح.
1: قالت لا يعرفون من يطون. يا بن عم الله رحم الله والديك.
0: تواجهوني هواي هيك امور؟
1: هواي نواجه، حتى من الشباب حتى من كبار السن. فنقول احنا كراما للحسين مشي.
0: شنو يعطيك القوه كل عام على مده تستمر بتقديم هذه الخدمه؟
1: انا راح اسولف لك الحقيقه. انا كنت محرم، ايام محرم يمكن انت لاحظت الموضوع. انا كنت مصابه برجلي بركبي اثنيناتهم. الله يعافيك.
0: صحه وعافيه بحق
1: والله محمد. أنا ليش يعني أتشرف بخدمة الموكب العقيلة أم المصائب زينب؟ لأن سبحان الله يوم اللي قبل محرم أنا قلت لهم ما أقدر أمشي رجلي. سبحان الله أطلع مثل الأسد، أدق زنجير أركب
0: تبارك
1: المقدم
0: تبارك اسم الرحمن.
1: أحسنت. فأركب وما عندي أي إشكال. فيقولوا لي يا قلت لهم رجلي، قلت لهم والله ما أعرف، والله العظيم ما أحس على روحي.
0: سبحان الله.
1: يعني أنا أحس إنه أنا دا أقدم فشي مو بإرادتي. ربي هو العقيلة زينب سلام الله عليها.
0: سلام الله عليها.
1: دعمتني ما أعرف. أنا لي أقول بعض الأحيان الناس جني بالاحترام قدرني أطب بمشيات.
0: هذا مو من فراغ سيد. أكو شيء اسمه توفيق وسداد.
1: نعم.
0: رب العالمين من الذي يوفق واحد سامح هذا يقول له الله رتبه.
1: اي نعم.
0: الله رتب لك انه انت تتوفق بهذا المجال.
1: نعم.
0: وتسدد بهذا الطريق ويكون الناس السالب بيك لانك انت تقدم خدمة حقيقية. فالتوفيق والسداد مستمر. ايش قد حكوا على حج باسم مثلا؟
1: وايد.
0: احد خدمة الحسين اللي هو حج باسم كربلاء، هذا الصوت.
1: اي نعم.
0: صوت المذهب الشيعي.
1: نعم.
0: الجعفري. ايش قد ناس حكيت باسم دولار وكذا مستمر بالخدمة. واللي حكوا اليوم اغلبهم هم قاموا ينزلون قصادة، هم قاموا يحكون بي ويسولفون كذا وكذا وكذا وكذا.
1: ما عدنا ردود وصل الى
0: اذا هذا شنو؟ هذا توفيق الزهراء.
1: اي نعم.
0: توفيق الله عز وجل قبل كل شيء. انا سيد يعني على مود هذه الأسئلة أريد أنتقل بسؤال أريد تفكر به قبل ما ترد.
1: تفضل.
0: ما هي الرسالة التي تود إيصالها للشباب من خلال الخدمة الحسينية؟
1: نعم.
0: لأن أنتوا اليوم معاشرين الجيل.
1: نعم.
0: زمن قديم.
1: صح.
0: والجيل الجديد.
1: صحيح.
0: شنو الرسالة اللي توصل لهم إياها؟
1: الرسالة اللي أوصل لهم إياها للشباب، نسأل الله أن يوفق الشباب ويحافظون على نفسهم ويلتزمون بدينهم ومراجعهم العظام. الله يحفظهم. إحنا إذا ما نتمسك بهذه الأمور القضايا الحسينية حقيقة نضيع. حقيقة يعني.
0: أحسنتم.
1: لأن القضايا الحسينية فشي روحاني، الله مطينا فشي بدمنا.
0: أكيد يسري. أكيد.
1: فأنا أنصح الشباب أقول لهم إنه مش شوفونا إحنا دا نخدم نركض.
0: تعلموا منه.
1: في هذا نزلوا يعني ليش للساحة. تعلموا من عندنا إحنا نشأنا من كنا أطفال اشتغلنا. دقنا زنجيل طمنا طبرنا
0: وتعلمتوا هماتين من قبل
1: وتعلمتوا من عندنا
0: وتتعلمتوا من غير
1: أحسنت.
0: إذن هي سلسلة استمرار
1: بالضبط. فتعلموا من عندنا ونزلوا راح تعلمون الجيل الآخر، لأن إذا ظليتوا على الحال هذا ومتبعدين على القضية الحسينية تنتهي القضية.
0: هل فكرت في يوم تترك الخدمة الحسينية؟
1: نعم.
0: أنه بسبب مثلا ماكو دعم مالي أو ما شابه، لأن هذا الموضوع يكلف مبالغ هواي.
1: أقسم يعني بالحسين أني أطب للساحة بالأربعينية ما عندي ذيك الإمكانية. أشوف أني جناب الأستاذ أسامة، جناب الأستاذ فلان فلان فلان، هذا يجيب لي 100، هذا 50، هذا الأمور تمشي. أنا صارف لي بال20 مليون
0: ما شاء الله،
1: وما صارف ما صارف من جيبي
0: ما شاء الله.
1: هاي مين تجين الأموال يشهد الله على لساني ما أكذب عليك، الأمور ده تمشي برحابة صدري وأنا مستانس عليها، لأن الناس اللي ده تجي ده تدعم سبحان الله.
0: ماشي السفرة،
1: ماشي سفرة الحسين، وإن شاء الله مستقبلا وإذا حبيتوا جنابكم تطلعون على مواكبنا. نعم. وشوفون السفرة اللي نمدها إحنا بالشارع
0: أكيد راح تكون لنا تغطية خاصة
1: إن شاء الله. إن شاء الله أنت تجي إن شاء الله وتشوف
0: إن شاء الله.
1: بدنا نسوي سفرة إحنا على مد المواكب إن شاء الله نص الزوار، حتى زوار كلها تشارك بهاي العملية.
0: إذن هذا الشيء ما أجا من فراغ سيد. لا. أنت ما كنت حاسب حسابك إنه هاي الأعداد نصابة الموكب ويا الله ببركات الحسين،
1: بركات
0: اجى التوفيق. حتى هذا المبالغ اللي يطوها او الاشياء اللي يجيبوها مو من فراغ، لانهم عندهم ثقه بسيد بها وبموقف
1: اكيد
0: وبالخدمة اللي خدم.
1: اكيد
0: صح لو غلط
1: اكيد.
0: بالنتيجه اسال الله التوفيق لكم بحق محمد ومحمد. نذهب بفاصل اخير ومن ثم نعود.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM وبرنامج وجوه الخدمة، وأكيد مرة أخرى نرحب بضيف هذه الحلقة، الحلقة المهمة حقيقة بوجودك سيد بهاء تاج الدين،
1: الله يحفظك،
0: كفيل موكب العقيلة أم المصاب زينب عليه السلام. تبارك اسم جميل وكبير، وتبارك اسم رب العالمين
1: أحسن.
0: الذي وهب هذه القوة وهذا العطاء لخدمة الحسين ليكونوا متباركين ومباركين في هذه الأيام.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك سيدنا. اليوم أسألك سؤال، مر يعني لو كنت اليوم،
1: نعم،
0: يعني أو نقول لو أن الحسين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام،
1: نعم،
0: لو أن الإمام الحسين عليه السلام سألك ماذا قدمت لزواري،
1: نعم،
0: فما سيكون جوابك عليه؟
1: الحقيقة أنا أقول هذا،
0: تخيل وياي المشهد،
1: سألني الإمام الحسين سلام
0: أبا عبد الله يسألك،
1: أكيد أقول له سيدي ومولاي، اللي قدمته أنا هي خدمة زوارك وخدمة الناس، أريد رضاتك علينا،
0: الله،
1: أريد شفاعتك، ما عدنا غير يعني أنا ما طالب منصب ولا راتب ولا، أريد إحنا شفاعتكم عند رب العالمين.
0: الله يبارك فيكم،
1: لأن أنتم أهل التقوى للأخبار، يعني ما من اللي يقدر يوصل لكم؟
0: أكيد
1: بأخلاقكم بتربيتكم بعلمكم بدينكم، إحنا نتعلم شوية نقدر نوصل، ونسأل الله أن يخبر لنا، يسامحنا، يعذرنا اللي نقدر عليه نسويه، والما نقدر عليه نقول إحنا بخدمتكم.
0: الله يوفقكم سيدنا،
1: يوفق الجميع إن شاء الله.
0: شنو كلمتك اللي يعني الأخيرة لجميع أصحاب المواكب والشباب المتطوعين الزوار السائرين على أقدامهم نحو كربلاء المقدسة؟
1: أحسنت. أني سؤالي أو العفو
0: جواب.
1: أني أريد جواب أسولف لأصحاب المواكب. أصحاب المواكب المفروض إحنا نتعاون أولاً، مو فقط للخدمة الزوار، وإنما نكون إحنا نتعاون على نظافة المدينة.
0: سنت.
1: لأن إحنا اللي نشوفه للأسف يعني.
0: وتنظف تنظف
1: فن الإسلام النظيف.
0: فن الإسلام النظيف.
1: أحسن.
0: نعم.
1: فالمفروض أصحاب المواكب اللي يكمل يلم المواد اللي بذلها في الشارع.
0: نعم.
1: أول المرة الثانية أنا أيضا.
0: يعني يساعدون بلدية الحل البلديات. نعم.
1: خلي يشوفون، تعال إن شاء الله تجون ويشوفون إحنا مواكب موكبنا بالذات شو قاعد يسوي. فنصيحة أو أقول كلمة للزوار الكرام،
0: نعم،
1: اللي هم إحنا ضيوف الرحمن،
0: أكيد
1: نقولهم يا أخواننا حافظوا على نظافة مدينتنا، لأن إحنا وضعنا شوية تعبان، فما أريد نزيد الطين بلة،
0: مشاريع
1: أحسن
0: ولا أتربة على أرض،
1: يعني خلي يكون هم شوية يكونون يعني مستوى راقي يعني من النظافة من الترتيب، حتى إحنا مثلا ما نشعر أنه ليش احنا هسه جماعه الناس من تطلع لإيران تقول والله نظيفه، ليش انا اوسخ مدينتي؟ خلي انا من اجي من غير محافظه ازور المحافظة بابل، انا طابيه، انا ضيف، المفروض يا هذا كون اديب، يا غريب كون اديب، كليت الحاجه
0: خليها مكانها
1: احسن، ما اشتهي ادير وجهه واروح، ما اخذ عن الحاجه واشمرها بالطريق، احنا مع الاسف يعني يجبرون الزائر على أخذ الحاجة والزائر يأكل منها شيء بسيط ويذب الباقي، وهذا مو صحيح.
0: أحسنت.
1: هذا مو صحيح، فأني أوجه كلامي لإخواني.
0: إذا لازم هي تثقيف وتوعية أنه تكون بهذا الاتجاه.
1: هذا أهم كل شيء. إحنا نسولف ويا أصحاب المواكب حتى يكونون مستوى راقي.
0: أحسنتم سيدنا. سيدنا برأيك بإذاعة جامعة المستقبل وهي يعني مخصصة كل وقتها لتغطية الشعائر، تغطية مسير الزائرين، هذه البرامج الخاصة مثل برنامج وجوه الخدمة، بكل صراحة كيف تشاهدون هذه التغطية الخاصة؟
1: والله العظيم هذا أنا انسريت حقيقة، يعني يعني أنتوا ناس أنا سابق وأنا أعرفك يعني أخلاقك والتزامك وقراءتك بالمواكب الحسينية يعني أنا أشرف بيك.
0: أنا اللي أشرف
1: والله سيدي. أنا يعني أرفع رأسي من أسأل الأستاذ أسامة العابدي الرادود المرتب
0: الله يحفظك
1: والإخوان اللي مشاركين وياكم إن شاء الله
0: الله يحفظك
1: الله يحفظهم ويعلي شانهم ويتقبل عملهم بأحسن القبول.
0: الله يحفظك سيدنا
1: يسلمك.
0: إذا إن شاء الله عجبتك هاي البرامج
1: أجمل لقاء الفواصل. أجمل لقاء سمعته
0: إن شاء الله يتكرر سيدنا
1: إن شاء الله.
0: مرد لي هنا وتقطع.
1: لا أنا بخدمتك.
0: أنا لي الشرف أنه اليوم اتجيتني نقول بثياب أو بهدوم الخدمة
1: نعم
0: من الموكب لهنا أنا حضرت
1: إن شاء الله
0: وضغطنا عليك أنه توصل لأنه تريد تقدم الخدمة. سيدنا سربي يحفظك بحق محمد والي محمد ويزيد من توفيقك.
1: الله يحفظك.
0: إذن سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدي عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب كان ضيفنا وهو ضيف مهم وخادم حسيني حقيقي السيد بهاء تاج الدين كفيل موكب العقيلة أم المصائب زينب عليه السلام أهالي الإبراهيمية وسط مدينة الحلة. شكرا سيدنا
1: حياك الله
0: على تجشمك عن الوصول إلى الإذاعة وإن شاء الله نتمنى لك عودة إلى الموكب وإكمال الخدمة على أفضل وأتم وجه وأنتم يعني بعد السادة
1: الله يحفظك
0: وكنا احنا نقتدي بكم ونسأل الله أن التوفيق لكم بحق محمد وآل
1: الله
0: محمد.
1: يحفظك ويعلي شانكم إن شاء الله.
0: الله يحفظكم. إذا تقبلوا تحياتي أنا وسام العابدي في الإعداد والتقديم لبرنامج وجوه الخدمة أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة الزميل عرفان العبدون إلى الملتقى في أمان الله ورعايته.

0: تعبت أختي. بعضهم ينتقد ومن المشي يسخر، احنا اش ما حكوا اكثر بعد نكثر، احنا اش ما حكوا اكثر بعد نكثر، اذا ذبحونا نكتب من دم المنحر، نعيش نموت خدامك يا ابو الاكبر، نعيش نموت خدامك.
1: سمعوا الكلمة، لا
0: والله ابقى مشاي، والله وارهب عداي، والله ابقى مشاي، والله ارهب عداي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: كل عمري بيك انسجن،
3: كل عمر بيك انسجن،
2: خيمة خدمتك وطن،
3: خيمة خدمتك وطن.

بس بيها جنش كبورها بخيمتك تبنيها وجروحك لها بجارحك مداويها. قول.

0: طابع ألم ريت على صدر السهم لا ما تعوف الخدم يا نجاتي يا نجاتي
1: يا حياتي قول
0: كل عمر بيك انسجن كل عمر بيك انسجن خيمة خدم
1: كل عمر بوي

خادم الزهراء وخادم الحسين أبو إبراهيم البغدادي.

0: الشاب اللي يخدمك يمشي وبعد واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوفه وتعتني لغدا إلى كم قصر ما تعوفه وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر بارد يحس على علي واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوفه وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر يا حنانك يا حنانك
1: قولها قولها
0: أحلى من القمر يا أعذب من النهر

خادم الزهراء ابو ابراهيم البغداد ابويا كون بعزائك مولى ضم وقرايه كون بعزائك مولى ضم وقرايه

0: حق ذبح أنسحك ما أوفي لو أموت حارق ذبح أنسحك لو حوافر أعوجية صدر ظهر ينطب لو حوافر أعوجية صدر ظهر ينطبك حيرتني ذوبتني إلك فقط هالعشق إلك فقط هالعشق جننتني جننتني قولها قولها
1: جننتني جننتني
0: حسين

0: هاي عيوني شي انا احبك يا ما ويكرهوني شي انا احبك وانا مالي شغل يلا يا المحبتك تسربي يا دمع يصب على الوجه يا المحبتك تسربي دمع يصب على الوجه ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول قد احبك يا نعمتي كفر اذا ما اجن كفر اذا ما اجن عمر بيدك بيد الاولى عمر بيدك قله يلا يا الحبك اعظم درس يمضوي حتى الشمس
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

بالخير بالخير. نستمر نستمر بيه. نحن بدنا شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

قرر يخاطب الجي يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

رفعت راس والله خادم لخادم زوار الحسين واثق العيساوي لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا وعلى الموا

يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي سنة وحشة تمر علي الموكب يضل خالي يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي

الشمعة أتاني بعيني دمعة أصابع إيدي شمعة أصيح وصوت سمعة أصيح وصوت سمعة هلا بزوار الحسين هلا يلا عمي تضل عيني.

وعد وفاية عرفت وفتحت نفسها الجية المشاة.

قماش الراية ها الراية وصل قماش لكن بيها سر وحجاية الراية وصل قماش لكن بيها سر وحجاية بس قرب موعد الخدمة يرف قلبها الراية يلا يحركها هواكم يا زوار وغلاكم يحركها هواكم يا زوار وغلاكم بقت روحي وراكم بقت روحي هلا هلا هلا بزوار

0: حياك الله على التعب، يستاهل الحسين، تضل عيني.
1: الحسين بدرمكم،
0: بدرمكم شباب.

ولدي والجيران واهلي والعرف لميته، ولدي والجيران واهلي والعرف لميته، ما نخيت انا على روحي ليكم تنخيته. اسمع اسمع، سمع بكم وجاني وعلى الموعد لقاني، سنة قاعد وتاني، سنة قاعد وتاني، هلا بزوار الحسين.

الفراش البيع عطركم من وقت مديته من وقت ولدي والجيران واهلي والعرف لميته ولدي والجيران واهلي ما نخيت انا على روحي بيكم تنخيته سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سنة قاعد وتاني سنة قاعد وتاني هلا بزواري الحسين.

ثاني الله يتباهى بعددكم يزود امكاني مكان بعيني يكبر زرعت وياكم اثمر المهم ارضيكم اقدر المهم ارضيكم اقدر.

لبس وعري لحسين. اسمع هذا يقول إن كان بيته وكان خيمة لو غرف أبنيها كان بيت كان بيت وكان خيمة لو غرف أبنيها المهم روحي وسيعة من لمكم بيها المكان بملقى أهلا والهلا براعيها المكان بملقى أهلا والهلا

هلا بزوار الحفل هلا بزوار

0: هلا بزوار الحسين. اسمع
1: أربعين حسين خادم للخدم حسبوني.
0: اي والله تشرف.
1: أربعين حسين خادم للخدم حسبوني، والله لو بيدي زاير امطي حتى عيوني. كون احط لك كل شي غالي بصفرتي ومعوني. ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني، ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني.

0: حسين بالخدمتي ولا تقطع دمعتي. اي والله معني حسين بالخدمتي صحت صوت بعبوتي. هلا هلا بزوار الحسين هلا يلا يلا هلا بزوار الحسين
1: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: موعد قراب ننتظره من أقصى العشق.

0: ماشي ماشي
1: انطب وقول
0: ماشي ماشي
1: لا لا عالي عالي قولها
0: ماشي ماشي
1: ماشي ردد وراي.

من أقصى العشق ابويا بكل خطوة حج وعمره من أقصى العشق. هلا بالحجاج هلا يلا يلا موعد قرام موعد موعد موعد. هلا بالملة ملة حسين حبيبي يلا اخوتي اخوتي لا سامحنا من الاعاده على هذا الجواب. الله الله الا الا قولوا الا الا شلون شلون بعد بعد الله.

اخر من اقصى العشق موعد قراب موعد قراب ننتظر من اقصى العشق موعد قرب شباب خوت خوت الاخير اري صوتك يمي قليل يلا شو تقولون هلا هلا قل للزوار بعد عالي قلطم وقول هلا هلا الله من كل بلد ولاية هلا هلا ويا تتزاحم المشاية هلا بالزاية.

صيح الله من كل بلد وولاية هلا هلا بويه تزاحم المشاية الله للما يغير راية بويه وتملي العراق حجاية والله

وعد وعد قول قول وعد وعد للحسين هذا الحسين وعد بعد على الكل يقول وعد وعد وعد وعد انطم وقول

0: اخير مره ايدك وصيح موعد قرار حبيبي موعد قرب قول.
1: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

الخدمها خمت الكبيرة لما تلخدمها خمت الكبيرة صحن كلمة هيهات توقف المسيرة عرب

قرار هالموفق قرار حسين الكربلائي. زلم شدت حزام حضرت مواكب.

بعد بعد كلمة المشاعر احنا شلنا رايات وفى بكل مدينة احنا شلنا رايات وفى بكل هلا هلا هلا

0: احنا ويعيش حسين بقلبنا، نموت احنا ويعيش حسين بقلبنا، تعبينا ونصيح شحالات تعبنا، تعبينا ونصيح شحالات، يلا يلا ونحكي انا عنا اربعين جنة،
1: ونحكي انا عنا
0: هلا هلا والحكي انا عنا اربعين جنة، نكشخ بخدمته وكشخ كل شي بينا، نكشخ بخدمته كشخ كل شي بينا، هلا بابا.

الله نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا يا هلا يا مشاي عاش

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أكبر عجيبة وحسين الهوية لجميع المذاهب وحسين الهوية.

طفئ الهولة له هدمة أهل الناصرية طفئ الهولة له السماء وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السماء وش قد عظيمة.

حسين خاد من عيونك شاعر ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

0: العظيمة كل شي جاهز والمواكب جنة الله ونعيمة كل شي جاهز والمواكب
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: تحكي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شبع.

0: من وين وقت خدمتك
1: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

بويا بويا ومن حرقة وصواني بويا ومن حرقة وصواني راح تركي وانخب ولياني ولا

وحدة على الصدر الحسين يا علي، وحدة على صدر الحسين تصيح يا ابويا ريحت من عيدنا وين يا

0: طيحين وهذه لوح الصدر الشمال.
1: لا شيخ عبد الله
0: يا علي وحده على صدر الحسين تصيح يا بو

0: سيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: وعباس يحجون بدمك
1: يمقبر العيون شفين وشمل.

دميع يا مقبر العيون ايه العيون شفينا وش جاسم وعباس يا مقبر العيون يا مقبر العيون غربة وحشيهم شيء بالماي غربة وحشيهم ايه ايه ايه دفنا ونهرنا.

جاسم وعباس يحجون بدمي يم قبر العيون شفي أنا وش غربة وحكيهم هي غربة دفنوا نهرنا.

مجلس عالحسين وراسي ويا راسك يندب بهاي دفنا ونهرنا

يا حشول يا مقبر العيون يا مقبر جاسم وعباس.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ويا العباس. اسمع اسمع، من موروث أهل الفطرة العدهم صحبة ويا العباس، لو رادوا سر ما يطلع يحشو ينباب العباس.

عباس ما طلبوا حاجة من أحد قالوا زحمة من العباس المتفضل كان عليهم بس الله

0: الله الله
1: أكبر من قصة ما
0: خادم خادم ما أسمع الأعد ما أسمع ليش ما أسمعها؟ بدي أروح لكم.

اسمع لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال. وصلت لك ها وصلت لك.

من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال سلمة بكبرة ويتكفل الله يا هذا الكفال سلمة بكبرة

خادم خادم وأشرف من يعطش بستان الحب يمطر عباس السقاي يروح لكم شراية شراية من يعطش

وفل بالطف يتفرع خير الزقار شريان الغير الأبهر ياخذ من قصة السقاي والسبع

خير العب شعر شعر الحبيب سيف الجناح الطوير جاوي. اسمع هذا البيت بقلبك. سين الجنة بهالدنيا سين الجنة حفظته سين الجنة بهالدنيا. قوله قوله ما اسمع. سين الجنة بهالدنيا عندك اعلى. حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين. حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين. واللي يريد يطوب جنة لازم يطرق باب حسين. الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين.

واللي عنده الحاجة وصعبة يقعد يبكي بباب حسين، واللي عنده الحاجة الصعبة يقعد يبكي بباب حسين. حدر باب أحمد علمه ومثل الكافل باب حسين.

0: الجبهة احرق احرق خير
1: العباس الغالي اكبر من قصة ماي اكبر من قصة ماي
0: خادم اسمع هذا البيت اسمعه عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباب عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباب لما انت طردنا الدنيا يمد جفوفة من الشباب روح لاسمك مولاي ابو فاضل ارفع لي ايدك دق صدرك عباس الصحبة تسوى

0: هواي خير ال... خير العباس هواي خير ال...
1: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني ميسرة
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو غير

0: خال يا حسين يكسر للشام يا سرك ريحت بين يا حسين صارت كوني الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى
1: يا حسين شحكي لك وكل قلب وجوح
0: اخواني رجاء اللي بين رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

0: عرفتوني يا حال من عرفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

ياسر للشام ريحة بالعام.

Yeah.

تهشمنا. خاطري يجلد جفك

تتلقاه ونخيب وفاولي ولما ننخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوف قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحسي

صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم، يا حسين فارقتوني، يا قاف قبالي الشيء

يوقع في قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني لل

الباب يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، والمس طبرات الجسم بيميني. هالشاب

حسين فارقتولي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قصدتك قبور إخوتها زي ما بعد غابتها، قصدتك قبور إخوتها ما

زينب بعد غيبتها جوابك بعد روحي زينب بعد غيبتها.

0: غاب قصدت قبورك مظلومة ومعلومة مظلومة وما مظلومة
1: بارك الله
0: قصدت قبورك.
1: إذا ما حافظ المستهل والطريقة أعيد لك البيت أعيد لك المستهل خادمكم
0: بين خدير مضرب مثل للناس
1: لا تستعجب النظر
0: هاي البيت خدير مضرب مثل

0: زين وما أدراك ما زين.
1: حبيت حيدر علي وأخت القمر عباس. حبيت حيدر علي

0: أتها مظلومة مهضومة ما ظلومة وما مظلومة ما قصدت قصدت قبور إخوة يبارك الله بيك زينب عاد غابة يبارك الله قصدت قبور إخوة زينب بعد غابتها زينب يا حبك الحسين قصدت قبور مظلومة ومهضومة ما مظلومة
1: مظلومة مظلومة
0: قصدت قبور خادم وممنون شاعر أهل البيت السعيد الصافي

ستر خدلي الشرف تنقاس بي

شكو زينب بعد غيبتها زينب بعد غيبتها انقص الله يقضي حوائجكم زينب.

0: قبوري.
1: الله يوفقكم بحق الحسين.
0: شافت كر بلا ومني البعيد حني.
1: الله ليش أخت الحسين، احنا اذا من بعيد نشوف قبر الحسين لو نروح لرضا من بعيد دموعنا تجري. ساعد الله قلب الحوراء زينب.

0: كب بصر هل صابر اتمنى وانا يذوب من عيد هل صخر ولت وانا على اخواتها العقيلة انشدت عنت من حنتي وسمعتها قامت حناقتها من حنتي وسمعتها قامت حناقتها مظلومة
1: مظلومة
0: مظلومة

الله يقضي حوائجكم زينب. مظلومة ومهضومة.

خادم وممنون. شافت كربلا ومني البعيد خلت لو ينكف بصرها الصابر اتمنى وانا يذوب امي

0: من خلنا وسمعتها قامت تحن ناقت.
1: هذا البيت لا تجاوب بس المقاصد بالله طول مالك.
0: من خلنا وسمعتها قامت تحن ناقتها مظلومة ومحظومة. اي والله مظلومة ما
1: قلتم بارك الله
0: مظلومة. قصدت قبور
1: بارك الله
0: هاي العافة ابن مسلوب الجسد ينزف دم نحر أولي على تربعين تعنت القبر وعن همها وحزنها ويل سبيت خبر وغنها

زينب بعد غيبتها، زينب بعد الله يشافي مرضاكم. اي ما شاء الله زينب مظلومة ومهضومة.

قصدتك قبر حسين أخوها حضنته.

0: الله يقضي حوائجك.
1: بحيرة اختك يا اخوها من طحيت طاحت ولو تنشي عليك.

0: مظلومة
1: مظلومة مظلومة
0: قصدت قبورك زينب بعد غيبتها زينب ترى انا ارتاح لي جواب مالك ها

ممنون وخاد سي سعيد الصاف قابر حسين أخوه حضنته وناط وبصوت الهضم بيت حيدر صار بحير اختك يا اخوها من طحت طاحت ولو تنشد عليها الياك تراحت وبياحت

دروب اللي ذي قطعتها الطب مظلومة ما ولو ما اي بس هالمقاصد مظلومة ومهضومة اي ما ولو ما قصدتك الطب بارك الله بعد وين راحت

0: ويتعنت الصب النهار ملهوف تنشد على شفيل القيط وتشوف
1: يطلبون مني حوائج مرضى اكو عندهم شو اسوي انا ما اتوجه لاهل البيت لابو فاضل وللحسين اسال الله ان يقضي حوائج
0: وتعنت الصوب النهار ملهوف تنشد على شفيلي القيط ويجفوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف من لغة الشام ولغة الكوف من لوقة الشام ولوقة الكوفة وزينا بعقوب هبته المنبع عاد ردته زينا بعقوب المنبع عاد ردت
1: مظلومة اي والله
0: ما ظل
1: قلت
0: قصدتك
1: قلت لا تجاوب بارك ممنون خادم الله يشافي مرضاكم بحق هذا الفضل العباس
0: ويتعلت الصب النهار ملهوف تنشد على الجفيل القيط وتشوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف

شهوني عليك يا عباس شتموني. زينب تنشتين شهوني عليك يا عباس شتموني. وبعد من ضرب السياط تودت انتو. 55 سنة عمرها زينب تنظر بالسياط. ومن ضرب السياط سودت انتو. عرفت اختك بحيرتها

0: وظلمة غيدت دنيتها مظلومة
1: مظلومة
0: مظلومة
1: مظلومة
0: قلتم بارك الله قصدت خادم خادم ومن تقل لك جيت أخي برك يا أضوى عيوني يا خو

يا دون أيدن وغوس في العرى فجر.

0: للمؤمنين منهج النصر المبين.
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: من تلم روحك تفاصيل الجرح.

0: سلم أمرك للحسين وانكسر بالأربعين، تشعر بكل خطوة قلبك ينذبح،
1: تشعر بكل خطوة قلبك.

كل خطوة قلبك اتعب أول خطوة ربك ودي شكر بدمعتي اتعب أول خطوة ربك ودي شكر بدمعتي قلة توفيقك جعلني واحد

ما شاء الله تشعر بكل خطوة. شاعر أهل البيت الموفق حسنياً علي الكعبي عمي. شو ما تصيح لك دمعة أوقف فرصتك هاي الدموع. اسمعها اسمعها بقلبك حتى إن شاء الله تمشي وتظل ببالك. ما تصيح لك دمعة أوقف فرصتك هاي الدموع. استثمر الروحية وادخل قلبك بحالة خشوع.

مع أوقف فرصتك هاي الدموع استثمر الروح يا وادخل قلبك بحالة خشوع

0: بدفنته. شفته تنزف والجروح بجبهته.
1: اي والله رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا.
0: عين زين العابدي وانكسر بالأربعين، عين زين العابدي وانكسر بالأربعين، تشعر بكل خطوة قلبك ينذبح، تشعر بكل خطوة.
2: ليادي ليادي فدوى روح لك من تلم روحك أصيل الجريح، تشعر حسيني غيور فدوى روح لك من تلم روحك.

0: قلبك يندب تشعر بكل دلي قلبك على المصيبة وخذ روحك للنحيب واختصر عمرك بدمعة تطيح على الخد التاريخ.
1: بس اسمع هذا،
0: اقرأ ما خلف الضريح وعيش لو على السليل، ها هنا قبر الحسين المات عطشان وغريب.
1: هذا البعد، هذا هو هذا.

دمعة طيح على الخد التريح، اقرا ما خلف الضريح وعيش لو على السليم.

0: هذا الحزن.
1: ليش ثلاثة أيام الحسين بلا دفن؟
2: اي والله متعيني عليك مولاي.
1: امشي مجروح وحزين وانكسر بالأربعين، تشعر بكل خطوة قلبك ينذبح.
2: فدوا روحلكم على الدموع. اي والله هنيالكم وبالعافية عليكم. تشعر

جاوبني في الوقت. وصل لي صوتك، رحم الله والديك. ما شاء الله سلم امرك. خليكم في المارجة تعبكم في الوقت. الله يعلي شان. هادي. تشعر بكل خطوة قال. ارفع ايدك ودك صدرك فدوة. تخيل المشهد ببالك حين توصل للضريح. العقيلة شلون وقفت على القبر وقفت جريح. سوت جمعة

غريبة بتشلمة وبدمعة تطيح مخدرة ومعصوم كنا صرنا مسبية وذبيح صرنا مسبية من على الناقة هوت أم الخدر

خجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء وفقد بضعن الرسالة آية صعدت للسماء الضعن ما بي رقية الضعن ما بي رقية ما اجت تلك كربلاء الضعن ما بي رقية ما اجت تلك كربلاء بطش تلاقت أبوها لا دمعات ودماء ويلا ويلا لا يخجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء.

خم وانكسر لا يخجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء وفقد بضعن الرسالة آية صعدت لا يخجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء وفقد بضعن الرسالة آية صعدت للسماء الضعن ما برقية ما اجت الكربلاء الضعن ما برقية ما اجت الكربلاء بالطشت

0: الظلم.
1: لا قدم عاتم.
2: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الله الله الله من تطفون بكل حزن وادفع لبابه
1: ابو فرقد حيدر حميد العماري
0: من تطفون بكل حزن وادفع لبابه اقرا والزي

0: خدون الحزام الخدم ليلة على ليلة والسفرة عشرة بالدرب كلش طويلة حتى العلاج نوزع لعيون العليلة
1: صيح صيح
0: حتى العلاج نوزع لعيون العليلة كل هذا ونحس بالدرب هاي قليلة كل هذا ونحس

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: بعد على صدر حسين ينتظرك العطشان
1: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان
0: بعد على صدر حسين ينتظرك العطشان.

جار من السهم ثلثي. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يهنيكم شبابكم قدام الحسين والنعم منكم.

ينتظرك العطشان، بس ادري ما شربن ومن الظما يبسن اخذي لما يلعن، ينتظرك العطشان

ارفع دمه صعد لي فوق وقمه طرد ممزوق ثوبك الى تقمطين ينتظرك العطشه

0: الصف يا رقي ينتظرك العرشان
1: بعيني خدمتكم أغاتي شاعرها الموفق المخلص خادم الحسين زيد رضا الشيرازي يا غاتي
0: بلكت راس أبوكي ويا

باسمك يمد ايده بحساسه يدور على راسه عبد الله راسه وين ينتظرك العطشه

شيخ.

عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح ولا انت ترتاحين ينتظرك العطشه روحي وجر سهمك

زينب من أخوها حسين بالطاف قدمت مهرة. اسمع فدوى أروح لكم. زينب من أخوها حسين بالطاف قدمت مهرة شمت نحرة كم مرة.

عطشان اش صار بهالدقيقة وبالرقبة الرقيقة اش صار بهالدقيقة وبالرقبة

عطرك علي يوصل عبد الله لا يزعل لو انت ما تروحين ينتظرك العطشة عطرك علي

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: القرن السابع الميلادي اللي كان في زمان الحسين، شنت أنا أتمنى بذاك الوقت جار الحسين. القرن السابع وأحلى مدينة وكلها سكينة، أقضي حياتي جوارك وانسى هلي. جار وخادم وتمر أمامي حبيبي ومامي،

عيننا حر. قرن السابع ماكو شي صعب عليكم. حياتي جوارك وانسهلي جار وخادم القرن السابع. ايتها

جام شنو عندي؟ اسمع هاي. الله عالفترة البيها حسين بحالة بعد غالي بصدر الديوان وصدره محد فوق قعد عالي.

الله الله الله الله تقدر تعيده القرن السابع صوتك احلى والله والله ما اجاب لك هاي الامنيه بقلبي

0: بوقتك ذا لو عشت وياك للمسجد لو رح تمشي وراك رح تمشي وراك.
1: شون سلمان

ايوه وعلي في نمل زمان هذا الوجدان الجار منيشيل شبيه تبج الجيران لان خوش جار تبج الجيران لو جار افديك واهدف لبيك وللطف يا حسين راح الحق بيك ما تروح انا وياك ابو علي حسين للموت مروتك

0: الباب.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

اخوتي من بعد عزتي ويران اخوتي لا خيام لا خدر.

تعرفها والصوت اللي بقلبك صيله زينب يا

لك يا عاق دل ولي تعرف هاول صوتي لبقال باك صيلي زينب يا حدار هاي وبكربالي متحيري.

صحتي صحتي وناديتك هاك خذ صحتي بويا من الاهل بويا ضاع الامل ضيعان اخوتي من بعد عزتي بعد اخوي بعد اخوان بعد رجاء رحمه الله بعد استراحه بارك الله فيك.

وشتيل وماشي لمن نلسى حتى

شافعي يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشيفنا ابشع فيعي.

يا ابويا هذا اليوم خلص وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع فعيل فاره داول الخيم فاره داول خيمتي

رلنا اخوال اهل الشيم ولا اخول لي سمع ناخوتي وصحتي ولا

ايام والعقل يسمع صحتي ونخوتي ولا

ودعت الإخوات جثث فوق الثرى محشي مظلوعي وجثث متوذرة تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب. وانا حاليني حال وبقعدت همتي.

مكفي للعائلة عالنهار بويا ورا العائلة ضال وذار. قال لي يا حيدر التازمي بعائلتي، قال لي يا حيدر التازمي بعائلتي.

سويتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا

بنتي وعالي تتطشرت وزيانب تحيرت ضيعاني اخوتي.

بلاعتي ألقى بيها طفيل واركض بلاعتي ولا

شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا

شاب قد شاف قد يا غالي والشاليم ناري وعيطي.

طفلة بقدت شاطت بحرقت قلب لاوي راحت بالدموع التصب أسأل وقالت ما

ضايعه لاخوتي. انشب لك حسين وانا كرار وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شو

الشر خلت احكي وياك هاي الغريبه تحكي لك اليوم عن كل

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال والصاهل حسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه

تجمع وتخاف عليها او ان تجمع يا حمايل دخيل وان تجمع

0: بعد رهبة الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه. يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متباعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة. حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هل مثل شخصك قدره كل من مشى وقاصد قبره ما

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهثة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
2: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ما أمشي لحسين

بسمع لو نقراها يا هالناس يا هالناس فاتحة قراني آية الإحسان عصمة الإيمان يا هالناس يا هالناس للجنة والله ربك يوديني ما أمشي لحسين ليش

للقبر خليها يا مشاي يا مشاي وحدتك تلقاها تضوي يا مح.

ما امشي لحسين هو يلا ما امشي لحسين شنو هاي عمي عم شاعرها سماحة الشيخ حسن خليفة العاملي الله رايتك عليها لا تفرط بيها للقب

الله الله الله امشي لابن السحرة الخطوة حجة وعمرة قبر عرش القدرة صدق هاي صدق هاي اي حسين يا ابو العترة نظرة منك نظرة

الله الله من تطب للحضرة من تصلي وتقرا مصابة بلطف ذكرى أولا أولا اذكر اخت الحرة من تعاين صدرة تجول فوق العشرة أولا.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

طول العمر وحيها يمك ليلة قدور بيك ابتدي عيد الفطر وليالي محرمك موسم بكائي وردائي بس لك أسود ردائي أنوح بعاشرك وانصب عزائي حسين.

مسيرك وجهنا لحضرتك كلنا نديرة خطانا البابك بلهفة كبيرة زيارة الأربعين أعظم شعيرة.

0: اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
3: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: أريد العالم يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وصل طف بسلامة وراس الحسين بضع عنها وضع علامة راس الحسين بضع عنها وضع علامة أربعين من الصبر طول سفرها